0: M.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يلا شباب.

0: كبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام،
2: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
5: بحرين FM على هواك.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

FM。

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل

0: عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
1: بحرين FM على هواك.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الثم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الثم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على

الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ورفع أهل العلم والإيمان درجات، وجعل العلم نورا للقلوب وبصيرة للعقول وهداية في الحياة. نحمده سبحانه ونشكره على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله معلمًا ومبشرًا ونذيرًا، ففتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صمّاً وقلوباً غُلفاً، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، لقد فتحت دور العلم أبوابها على اختلاف مراحلها ومستوياتها، من المدارس والمعاهد إلى الكليات والجامعات، وعاد أبناؤنا وبناتنا إلى مقاعد الدراسة، وبدأ المعلمون والمعلمات أداء رسالتهم في عام دراسي جديد. وليس بدء العام الدراسي مجرد عودة إلى الكتب والصفوف، بل هو بدء مرحلة جديدة من الجد والاجتهاد وتجديد النية وحسن استثمار الأوقات وبناء العقول وصناعة المستقبل. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن من أجل نعم الله على الإنسان بعد نعمة الإيمان نعمة العلم، فبه يعرف العبد ربه ويعبد

يعوده على بصيرة، ويميز بين الحق والباطل والنافع والضار، ويبني حياته ويخدم أهله ومجتمعه ووطنه. ولذلك رفع الله شأن العلم وأهله، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. فالعلم نور يضيء العقول، وبصيرة تهذب النفوس، وسبيل إلى عمارة الأرض وخدمة الإنسان. والعلم النافع عباد الله لا ينحصر في باب واحد، فكل علم ينفع الناس وتقوم به مصالحهم من علوم الشريعة واللغة والتربية إلى الطب والهندسة والاقتصاد والتقنية وسائر العلوم النافعة، هو من أبواب الخير وأداء الأمانة. ولكن العلم لا تقاس قيمته بكثرة المعلومات ولا بعدد الشهادات، وإنما تظهر بركته حين يثمر إيماناً وأدباً وأمانةً وتواضعاً وصدقاً وحسن خلق. فما أجمل أن يجتمع في الطالب والطالبة بكاء العقل ونقاء القلب، وفي المتعلم التفوق وحسن السلوك، وفي صاحب الشهادة العلم والأمانة. أما علم لا يهذب خلقا ولا يحمل على صدق وأمانة أو يزيد صاحبه كبرا وغرورا، فقد فاته من ثمرة العلم نصيب عظيم. أيها الآباء والأمهات، إن أبناءكم أمانة بين أيديكم، وإن التعليم ليس مسؤولية المدرسة وحدها، كما أن التربية ليست وظيفة المعلم وحده، فالبيت هو المدرسة الأولى، والوالدان هما أول معلمين في حياة الإنسان. وكم من طفل حفظ من سلوك والديه ما لم يحفظه من كتب المدرسة، وتعلم من أفعالهما ما لم تبلغه الكلمات والمواعظ. فازرعوا رحمكم الله في نفوس أبنائكم محبة العلم قبل مطالبتهم بالدرجات، وعودوهم أن يروا في المدرسة ميدانا للبناء، وفي الكتاب سبيلا للمعرفة، وفي المعلم مرشدا ومربيا، وفي التعلم طريقا إلى مستقبل أفضل بإذن الله تعالى. وتابعوا أبناءكم وبناتكم متابعة رحيمة حكيمة، اسألوا عن دراستهم وصلاتهم وأخلاقهم وأصحابهم وأوقاتهم من غير رقابة تفسد الثقة ولا إهمال يفتح أبواب الضياع. ونظموا أوقاتهم، وعودوهم النوم المبكر، واحذروا السهر الطويل الذي يذهب النشاط ويضعف التركيز ويثقل عليهم بدء يومهم. وانتبهوا إلى الأجهزة والهواتف ووسائل التواصل، فهي نعمة إذا أحسن استعمالها، وقد تكون سبباً لضياع الوقت إذا استولت على العقل والزمن. وكم من طالب أضاع ساعات ليله بين الألعاب والمقاطع، ثم جاء إلى درسه متعبا لا يستوعب علما ولا ينتفع بدرس. واجعلوا للبيت نظاما هادئا، ووقتا للمذاكرة، ووقتا للنوم، ووقتا للراحة، وكونوا أنتم قدوة في احترام الوقت والانضباط. ولا تجعلوا الدرجات وحدها ميزان النجاح، فقد يحصل الابن على أعلى الدرجات ويحتاج مع ذلك إلى مزيد من الأخلاق والصدق والأمانة والأدب. وقد يتأخر طالب في مادة وهو صاحب خلق كريم وعقل واعد، يحتاج

التشجيع والصبر. فلا تحقروا أبناءكم وبناتكم، ولا تكثروا من مقارنتهم بإخوانهم وأخواتهم أو زملائهم، فالمقارنة الجارحة لا تصنع متفوقا، وقد تزرع في القلب حسرة أو حسدا أو حقدا أو ضعفا. وقولوا لابنكم وابنتكم: أنت قادر بإذن الله، ولكن عليك بالجد والاجتهاد. وإذا أخفق وفشل فلا تقولوا لا خير فيك، بل قولوا: هذه تجربة فتعلم منها، واعرف سبب التقصير وابدأ من جديد. فالإخفاق في اختبار ليس إخفاقا في الحياة، والتعثر في مادة ليس نهاية الطريق، ورب عثرة أيقظت همة، ورب إخفاق كان بداية لتفوق ونجاح. أيها المؤمنون، ومن أعظم من يحمل أمانة هذا الموسم الدراسي المعلمون والمعلمات، بارك الله في جهودهم. فالمعلم لا يدخل الفصل ليؤدي درساً ثم ينصرف فحسب، بل يدخل وأعين ترقبه، وعقول تتأثر بكلماته، ونفوس تحفظ من خلقه وسلوكه ما قد يبقى فيها سنين. معشر المعلمين والمعلمات، أنتم أمناء على عقول أبنائنا وبناتنا، وشركاء في بناء شخصياتهم وتقويم سلوكهم وصناعة مستقبلهم. فاحتسبوا ما تبذلونه عند الله، وأخلصوا في أداء هذه الرسالة العظيمة، واصبروا على تفاوت قدرات الطلاب والطالبات، واعدلوا بينهم، وارفقوا بهم، وافتحوا لهم أبواب العلم والأمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. فما أعظم شأن العلم، وما أجل رسالة من يعين على تعلمه ويدل عليه وييسر سبله. فالمعلم لا ينقل معلومة فحسب، بل يبني عقلاً ويهذب خلقاً ويوقظ همة، ويغرس في النفوس محبة العلم والمعرفة. وقد يكون بين طلابكم وطالباتكم ضعيف التحصيل، ولكنه يحمل موهبة لم تظهر بعد، وقد يكون فيهم كثير الحركة ولكنه يملك عقلاً مبدعاً، يحتاج إلى من يفهمه ويأخذ بيده. وقد يتأخر آخر لظروف لا تعلمونها، فلا تجعلوا ضعف الدرجات باباً للسخرية والاستهزاء، ولا الخطأ سبباً للإهانة. فرب كلمة طيبة من معلم أو معلمة أحيت همة، وفتحت باب أمل، وكانت بعد توفيق الله سبباً في نجاح طالب وتفوقه. ورب كلمة قاسية قيلت في لحظة غضب تركت في نفس طالب أو طالبة، تركت جرحاً يبقى أثره زمناً طويلاً. فشجعوا المتعثر، وأكرموا المجتهد، وأنصفوا الجميع، وافتحوا أمامهم أبواب الرجاء والنجاح، وكونوا قدوةً قبل أن تكونوا ملقنين. فالطالب والطالبة يتعلم الانضباط من انضباط معلمه ومعلمته، ويتعلم الصدق حين يراه صادقاً، ويحترم الوقت حين يرى معلمه يحترمه، ويتعلم الرحمة حين يلمسها في معاملته. فرب قدوة صامتة كان أثرها في التربية أبلغ من كثير من الكلام. أيها الطلاب والطالبات، إن بين أيديكم فرصة عظيمة من العمر، وأيام الدراسة تمضي سريعاً، فاغتنموها في العلم والجد والاجتهاد، وجددوا نياتكم، واجعلوا من تعلمكم سبيلاً لنفع أنفسكم

وأهلكم ومجتمعكم ووطنكم، واعلموا أن النجاح لا ينال بالأماني ولكن بالمثابرة وحسن استثمار الوقت. واحترموا معلميكم ومعلماتكم واعرفوا لهم فضلهم، وحافظوا على صلواتكم فهي نور القلوب وبركة الأوقات، واحذروا الكسل والتسويف، وراجعوا دروسكم أولاً بأول، ولا تستحيوا من السؤال عما أشكل عليكم، فالسؤال مفتاح الفهم والجد طريق التفوق. وإياكم والغش، فإنه يفسد الأمانة ويمحق بركة النجاح. يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فليكن شعاركم: نخسر درجة ولا نخسر أمانتنا، ونتأخر في نتيجة ولا نسلك طريقا يغضب ربنا تبارك وتعالى. وأحسنوا اختيار أصحابكم، فالصاحب الصالح يرفع الهمة ويذكر بالخير ويعين على النجاح. وأما من يزين الغياب والغش والتفريط فصحبته باب إلى الندم. فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا أعماركم وأوقاتكم فيما ينفعكم في دينكم ودنياكم، واجعلوا العلم مقروناً بالإيمان، والتفوق مقروناً بحسن الأخلاق، والنجاح مقروناً بالصدق والأمانة، والمعرفة سبيلاً إلى النفع والعطاء وخدمة الناس. فبالعلم والخلق تستقيم النفوس وتسمو الهمم وترتقي المجتمعات وتبنى الأوطان وتظهر بركة العلم وثمرته في الدنيا والآخرة. اللهم بارك في أبنائنا وبناتنا، وافتح عليهم أبواب العلم والفهم والتوفيق، وارزقهم الجد والاجتهاد وحسن الخلق والأمانة، ووفقهم لكل خير، واحفظهم من رفقاء السوء ومواطن الزلل، واجعلهم قرة عين لوالديهم ونافعين لدينهم ووطنهم ومجتمعهم، إنك سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أمر بالعلم وحث على النفع والعمل، وجعل في الهمم الصادقة سبيلاً إلى الفلاح، وفي الأمانة والإخلاص بركةً في الأعمال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العلم إذا اقترن بالعمل أثمر، وإذا صحبته الأمانة بارك الله فيه، وإذا زينه حسن الخلق عظم أثره في الفرد والمجتمع. فليست الغاية من التعليم أن تُملأ العقول بالمعلومات فحسب، بل أن تُبنى شخصيات واعية ونفوس مسؤولة وأجيال تعرف حق ربها وحق أهلها وحق مجتمعها ووطنها. أيها المؤمنون، إن المدرسة لا تعلم القراءة والكتابة والمعارف فقط، بل هي ميدان لتعلم النظام واحترام الوقت وتحمل المسؤولية وحسن التعامل مع الآخرين. والجامعة ليست مكاناً لنيل الشهادات فحسب، بل هي ميدان للتخصص والبحث والإبداع وخدمة المجتمع. وما أحوجنا إلى جيل يجمع بين العلم والخلق، وبين المعرفة والمسؤولية، وبين الطموح والأمانة. أيها الإخوة والأخوات، ومن أعظم ما يحتاج إليه أبناؤنا وبناتنا في مسيرتهم الدراسية أن يتعلموا أن النجاح ليس لحظة عابرة، ولا شهادة تعلق على جدار، ولا درجة تسجل في ورقة، بل هو خلق وانضباط ومثابرة وصبر وقدرة

على تحمل المسؤولية، ومن تعود في صغره حفظ الوقت واحترام النظام وإتقان العمل وأداء الواجب نفعه ذلك في دراسته وعمله وحياته كلها.

فيها، ومن شكر نعمة التعليم أن نحسن الانتفاع بها، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على الجد والمحافظة على الممتلكات واحترام الأنظمة وتقدير من يخدمهم في ميدان التعليم. أيها الإخوة والأخوات، ونحن نستقبل افتتاح المدارس وبداية عام دراسي جديد، فإن من الوفاء أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادة بلادنا حفظها الله ورعاها على ما توليه من عناية بالتعليم، وما وفرته لأبنائنا وبناتنا من مدارس ومرافق ووسائل تعليم حديثة وبيئة تعينهم على العلم والتحصيل وتهيئ لهم سبل النجاح والتفوق. كما نشكر وزارة التربية والتعليم ووزيرها وجميع القائمين على الميدان التربوي من إدارات ومعلمين ومعلمات وكل من يسهم في هذه الرسالة على جهودهم المتواصلة في تهيئة البيئة التعليمية ورعاية الطلاب والطالبات وبناء الأجيال. فالتعليم أساس نهضة الأوطان، وبالعلم ترتقي المجتمعات وتبنى العقول وتصان المكتسبات وتتقدم الأوطان، ويهيأ للأجيال مستقبل أفضل بإذن الله تعالى. ومن حق هذه النعمة أن يتعاون الجميع على حفظها وإنجاحها، البيت بالتوجيه والمتابعة، والمدرسة بالتعليم والتربية، والطالب بالجد والانضباط، والمجتمع بتقدير العلم وأهله. فبالتعاون تستقيم المسيرة، وبالإخلاص تعظم الثمار، وبالعلم والخلق تبنى الأوطان. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا على أن يكون هذا العام الدراسي عام جد ونجاح وانضباط وأمانة وعلم نافع وعمل صالح، واجعلوا المعرفة طريقا للنفع، والتفوق مقرونا بحسن الخلق، والنجاح سببا لخدمة الوطن والمجتمع. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، وافتح عليهم أبواب العلم والفهم والحكمة، وارزقهم الجد والاجتهاد والإخلاص والأمانة، وبارك في معلميهم ومعلماتهم، وأعنهم على أداء رسالتهم، واجزهم عن أبنائنا وبناتنا خير الجزاء. اللهم احفظ بلادنا وقيادتها وأهلها، وأدم عليها نعم الأمن والإيمان والعلم والازدهار، ووفق القائمين على شؤون التعليم لكل خير، واجعل أبناءنا وبناتنا بناة خير وعلم ونهضة وذخرا لدينهم ووطنهم ومجتمعهم. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا وبناتنا، واهدهم إلى صراطك المستقيم، وجنبهم رفقاء السوء، واحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سببا لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره وتقدمه. اللهم اكفنا شر الأعداء، وادفع عنا كيد الكائدين، واحفظ بلادنا من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بوطننا وخليجنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ورد مكره عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا شره بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ حدودنا، وأيد جيشنا وجنودنا ورجال أمننا، وسددهم واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا شامخا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا،
وارزقنا قلبا سليما.

0: ولسانًا صادقًا وعملًا صالحًا متقبلًا. واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

0: كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
2: الله أكبر
0: الله أكبر
2: الله
0: الله أكبر
2: الله

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

ركبك تعدها الأوطان احتل مكانك هم والحب مغموت إلا على فزعه وخوة وإحسان ذي خلطة

0: ليش الغلا بين الخليلين من هان؟ ليش الوفا مني على بابك يموت؟ وين الرفيق اللي معه عيشنا زار؟ وين الحبيب اللي بعد بعده الموت؟
1: بعده الموت.

حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان بي على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري، تبي المفارق روح ماني براجيك.

0: فارق وهذا من دواعي سروري، وإن كان ما تقدر أنا اللي بخليك محتاج أرتب المفارق أموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: برنامج تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون أقدر؟
0: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك احنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: بحرين اف ام على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة

طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026 في البحرين. إذا

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشيائك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

لهج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله درة ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المتابعين، متابعي إذاعة بحرين FM 93.3 والمتابعين اللي راح يتابعون هذه الحلقة لاحقا عبر قناة البحرين الرياضية، حياكم الله في أولى حلقات الموسم الجديد من FM League. FM League حق اللي يسمعنا أول مرة، برنامج مختص بكرة القدم العالمية، أبرز أحداث الأسبوع الماضي وأبرز أحداث الأسبوع القادم، فنتمنى أن احنا نعيش موسم جديد وجميل بكرة قدم ممتعة. راح نكون بانتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 174-55-556 ومن خارج مملكة البحرين على 00973-174-55-556. واللي يحب يتابعنا بالصوت والصورة، احنا موجودين على قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب، ونرحب بكل مشاركاتكم عبر الشات أو المحادثة الموجودة في اليوتيوب. الأسبوع الماضي صدارة مشتركة بالعلامة الكاملة في أسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة. في إنجلترا الجولة الماضية انتصار كل الكبار ما عدا ليفربول، اللي بدأ بداية بطيئة مع إيراولا بالتعادل مبارتين. في إيطاليا بداية واعدة لكل الكبار. أما الحدث البارز أيضا الأسبوع الماضي، إعلان ليونيل ميسي الاعتزال الدولي. الأسبوع القادم مباريات من العيار الثقيل في كل مكان، في إيطاليا وفي إنجلترا وفي دوري أبطال أوروبا. في إيطاليا يوفي أمام ميلان، إنتر أمام نابولي. الليلة في أسبانيا ريال بيتيس أمام ريال مدريد، وفالنسيا أمام برشلونة، وأتلتيك بلباو أمام أتلتيكو مدريد. أما في إنجلترا فمباراة قمة بين حامل اللقب أرسنال أمام تشيلسي. وفي دوري أبطال أوروبا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فمباريات أيضا مرتقبة، أهمها ريال مدريد أمام إنتر، ليفربول أمام أتلتيكو، ونابولي أمام أرسنال. راح نحاول نلم كالعادة كل هذه الأحداث خلال ساعتين، لكن تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، محدثكم هاني اللولو، من الإخراج الإذاعي حبيبنا العائد بعد فترة طويلة عبد الله الشوملي. تحية لكل طاقم عمل قناة البحرين بقيادة المخرج أحمد الفردة. وتحية للإخراج شومالي، إخراج البصري بالذكاء الاصطناعي، هاي جديدة علينا شومالي. الصقر محمد الصقر، انزين اليوتيوب لحين ما اشتغل عندي شومالي هني أنا ما عندي. على العموم نرحب بضيفين الحلقة، الكابتن عبد الله الشومالي كابتن طلال حسن، نجم منتخبنا الوطني سابقا ونادي الرفاع الشرقي، يعطيك العافية منور وكل موسم وانت بخير.
2: وانت بخير وصحة وسلامة ابو علي، وعلى قولة المصريين كل سنة وانت طيب بمناسبة بداية الحلقة، ومرحبا في ضيفك الكريم.
1: بس خلاص قدم انت.
2: لا ما يصير اقدم الاسم انا. وكل التحايا للكنترول اجمعين، وان شاء الله بداية خير كما تعودتوا في المواسم السابقة
1: ان شاء الله باذن الله. الكابتن الضيف الاخر الكابتن فيصل اسامة، المحلل الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين، يعطيك العافية منور ودائما استانس.

0: بوجودك
1: حبيبي بنورك، متشرف في وجودنا في اول حلقات الموسم معاك ومع كابتن ضلال والشوملي يطلعني وما اقدر اقول اسمه.
0: انزين احنا يعني عندنا لعبه جديده استحدثناها في فيم ليج. احنا ودنا يعني نبدا بلعبه حلوه خفيفه مثلكم انت ما شاء الله، يعني فيصل خفيف خفيف دم وست دقائق شوماني ان شاء الله ما تشوف شوف بدا يضغط من الحين.
1: اخوي تحدي 30 ست دقائق ما يصير.
0: لا ما في مو تحدي ال 30 وركز لي يعني، واحنا نسال كابتن طلال واحنا نسال فيصل وسامي، ركز لي على الاف او اللي موجوده هنا في التيشيرت. اف او يعني فيصل وسامي، هاي حركه في من الدوري الانجليزي، هم بدؤوها والحين الكل
2: انديه
0: الكل عليها. نخلي اللعبه عقب الاذان خلاص تمام. انزين نبدا بموضوع خفيف، ما انا بالنسبه حقي خفيف، ما اعرف بالنسبه حقكم خفيف والله ثقيل. اعتزال اعلان ليونيل ميسي الاعتزال الدولي كابتن طلال.
2: والله سنة الحياة هي يعني اللاعب يجي في عمر ويعطي وهو عطى للكورة وزيادة، يعني تعودنا نشوف 34 35 الواحد يوقف، إلا أن لسن 40 رونالدو ويا ميسي لحد الآن قاعدين يلعبون.
0: صحيح.
2: وميسي يقدم مواسم كل موسم أحسن من اللي قابله. أنت تقول يمكن الكبر لازم يعتزل، هو لغاية اليوم وقت اللي يحصل الكورة والمجهود اللي بذله داخل أرضية الملعب منتج 120%. وأنا أتوقع أنه هو بس قال اعتزال دولي، لكن إذا ظل يلعب مع الفرق لين سنة 2030 أعتقد أنه حتى في سنة 2030 بيلعب مع الفرق.
0: أنت مع استمرار اللاعب إلى هذا العمر، أنت كم أنت يوم اعتزلت كابتن كم عمرك كان؟
2: أنا والله لأن الإصابات وقفتني وأنا عمري 33.
0: أوكي.
2: لكن لو ما فيني إصابات يمكن لي عمر 70 إذا عشت بالعب ما باهد.
0: فأنت مع اللاعب لما يعني ما أبغى أقول يعافر، لكن تكون عنده الرغبة والدافع إن يروح يواصل مثل كريستيانو حاليا يعني. وحتى ميسي،
2: شوف ميسي قاعد يستثمر مهارته وموهبته في مصلحته اللي هي تفيد مصلحة الفريق من خلال أدائه في الملعب، ما يبذل مجهود وايد، يعرف وين يوقف ويحصل صحيح. الكرة ويبذل المجهود اللي يزيد طوال المباراة.
0: صحيح.
2: على عكس رونالدو، فإذا في لاعب مثل ميسي هاللون يعرف
0: يتمركز
2: ويعرف يبذل مجهوده، يوزع مجهوده كامل على وقت المباراة، لعب 120 دقيقة، كم مباراة لعبها 120 دقيقة في
0: كأس العالم
2: وكان أداءه منتج.
0: إنزين كابتن فيصل، ما أعرف أنت شو تسوي في اللابتوب، مكتوب شيء يعني والله؟
1: لا أنت أعطيته عين يعني ما أدري في اليوم.
0: شومالي أقول لك الشومالي يعني
1: أنا حارة؟
0: لا بس يقول لك في أقل من دقيقة اعتزال أظلم مين في الوقت هكوب؟ أظلم ميسي؟ شوف من الحين
1: شباب تشوفون من الحين
0: إنزين اعتزال ميسي دوليا.
1: شوف أنا أحس ذي الاعتزال العاطفي، يعني هو في 2016 اعتزل زين يوم اللي خسر الكوبا مع شو اسمه الأرجنتين، ويعني ويا المنتخب أقصد، وكان حزاته ضاغط إن ميسي ما يبطولة بطولة مع المنتخب وغيره و فكان اعتزال فترة معينة ورجع ميسي وشفت اللي صار يعني. فأنا أتوقع أن ذي اعتزال عاطفي، خصوصا أن اللاعبين الأرجنتينيين عاطفيين. نتكلم عن النقطة اللي نسولف عنها في أتلتيكو مدريد، تذكرني
0: أي الفارس أكيد أكيد أكيد. زين أستأذنك بخليك تكمل، لكن نرفع الأذان ونرجع.
3: ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين، قوموا توضأ، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين متابعي إذاعة بحرين FM 93.3 والمتابعين الأعزاء في قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب واللي راح يتابع هذه الحلقة لاحقا الساعة 12 منتصف الليل على قناة البحرين الرياضية. حياكم الله جميعا. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1745556 ومن خارج المملكة على 00973174556. نذكر بضيوف أو ضيفي هذه الحلقة: الكابتن طلال حسن نجم منتخبنا الوطني ونادي رفاع الشرقي سابقا، والكابتن فيصل أسامة المحلل الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين. كابتن فيصل، كنت تتكلم عن ميسي وما كملت.
2: كنت أقول إن شو اسمه
1: اعتزل مرتين
2: يعني، فاعتزال أحس عاطفي يعني فترة بسيطة بس لما يخف أثر.
1: حتى هذه المرة عاطفي بعد؟
2: أحس إيه، لأن هما الرادي يبونه شو اسمه يلعب بأند الأيبر كله منك. بأند الأيبر كله منك.
1: مو مني، من اللي جاب لك الشارج.
2: إيه بالضبط. زين، فهما أظن يبونه يلعب في كوبا أمريكا الجاية يعني. وليحين هو ترى قرر يعطي يعني الليو، انت شفته كفاية وجوده يعني في الملعب، ناس ما اقول كابتن حسن الضلال اقصد يعني حصل كورة بس يعني. الميسي دي يعني، وفي جملة انت قلتها مرة يعني، هذه ميسي يا جماعة.
1: انا قلت
2: اي والله قبل
1: يمكن بالغلط،
2: اي شوف اللي قبله يكره ميسي
1: بالغلطة
2: فمن
1: جيب لنا

0: سوالف بروح احنا في كاس
1: العالم رجعوا حق الحلقات قبل اول ما طلع
0: لا لا هو شوف علشان يعني عشان نكون شوي جادين في الموضوع موضوع ميسي ميسي ما في خلاف عليه فني من الناحية الفنية بس ما يصير كل شيء من يعني الحب وال وال وال والإعجاب هذا شيء ثاني وإن إحنا نعترف بأن ميسي واحد من أفضل اللاعبين اللي أنجبتهم كرة القدم هاي شيء ثاني بس مو بالضرورة إني أحبه صح والله لا من حقي يعني عادي
1: هما شوف اثنين أتوقع كابتن طلال بيقول لي نفس الكلام كريستيانو وميسي هذولين أنت ما بتشوف نفسهم مرة ثانية
0: كيفك عمل ما أدري
1: شوف أنا يوم بديت أتابع كورة أبوي قال لي بيليو مارادونا ما بتشوف نفسهم في حياتك
0: صح؟
1: لو مني ولا اليوم أبوي يقول نفس الكلام ميسي ورونالدو ما يصنع بيليو مارادونا ف احنا نفس الشيء احنا بنقول حق الأجيال الجاية اليوم بابي يفجر هالاند يسجل يطلع لامين يامال يفرش شوملي ويسجل ما عندي مشكلة بس انه ما بتشوف نفس ميسي وكريستيانو
0: فالموضوع موضوع أجيال كابتن طلال صح
2: اكيد بالذات ان هذين النجمين استمروا 20 سنة
0: صحيح.
2: من التألق والعطاء انت حين في امكانيات احنا نسمع في الاحصائيات ان لامين يامال او مبابي سووا في دي السن الصغير اكثر من اللي سواه ميسي لكن هل انت تضمن ان هذين يستمرون لسنوات طويلة مثل ميسي ورونالدو صعبة
0: انزل نروح نقرأ بعض التعليقات الموجودة في اليوتيوب عليكم السلام إبراهيم العازمي شكرا لك عودة حميدة يقول محسن أهلا بعودتكم بالموسم الجديد بعد سنة كأس العالم نتمنى موسم جميل مباراة ممتعة بدون إصابات بالتوفيق للريال مدريد شكرا لك يا محسن الكوهجي محمد الكوهجي عليكم السلام منورين وموسم موفق بإذن الله شكرا لك يا الكوهجي وهيب كل موسم وانتم بخير شكرا لك يا وهيب محمود القيدوم شكرا لك يعني الجماعة يهنئونكم بالموسم الموسم الجديد عباس سويدي عودة حميدة سعداء بعودة البرنامج وبعودة القانون الأولي شكرا لك يا عباس السويدي كل التوفيق لطاقم العمل خليفة السعيد مساء الخير كباتن أتمنى موسم كروي مميز شكرا لكل السادة المتابعين اللي تابعونا حاليا عبر قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب جهز نفسك كابتن حق لعبة جديدة في فملي قبل ما ندخل في الجد وفي طرح المحاور هذه الحلقة فأنا راح أخيرك بين مهاجمين وانت تختار وبعدين نواصل انت عندك المهاجمين كابتن فيصل عنده المدربين بس لا يغش عليك حط بالك
2: يحتاج ابدل ولا شيء
0: انت جاهز لا
2: والله
0: لا ما يحتاج انت جاهز
2: ان شاء الله
0: يلا اقول لك مهاجمين اثنين
2: صعب
0: وانت تقول لي من افضل انت بالنسبه لك من وجهه نظرك اول ثنائي رجعك لزمان ايام مانشستر يونايتد يورك دي وايت يورك او كول طبعا كابتن فيصل ما يعرف
2: عندي كول
0: انزين عندي كول والله فان بيرسي او نستروي
2: شوف رغم ان فان بيرسي يسجل بكل الطرق وشفنا هدف الطائر على على اسبانيا الا ان فان نستروي من الناس اللي يمكن من الثلاثة او اربعة هدافين في تاريخ الكورة ما صار مثلهم
0: عشان ما نخرب اللعبة لا بدون شرح
2: اوكي
0: بس قول فلان فان نستروي والله باتستوتا
2: فان نستروي
0: او راؤول
2: فان نستروي
0: نستروي او هالاند
2: طبعا لازم اشرح هذه السنوات الطويلة فان نستروي
0: نستروي او سواريز لويس سواريز
2: فان نستروي
0: نستروي او مبابي
2: امبابي
0: او روماريو
2: روماريو
0: او رونالدو R9
2: رونالدو الظاهرة
0: ايه قلت لك رونالدو قلت لك R9 وانت قلت الظاهر
2: هذه صعب الصراحة بينهم لكن بروح مع رونالدو
0: حلو شكرا لك كابتن طلال الحين انت ريح ونروح لكابتن فيصل كابتن فيصل وسام.
1: بس عندي اعتراض.

0: على خيارات يصير
1: اللي هما
2: يصير يصير
0: يصير
2: يصير
0: فان ستروي راؤول يعني راؤول
2: مدريدي مدريدي
0: معدور
1: بعد فان ستروي يلعب في مدريد
0: صح اي يعني انا ما انساه بس راؤول يعني هاي خياراتك
1: انا تمنيت يحط بيركامب معاهم
2: حلو المره الجايه ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: إذا كابتن فيصل ضبط روحك ويا ويا المايك يا السماعه
0: الكرسي انا اتوقع يقول لك
1: مشكله راسب لا تسوي دبل كيك
0: من كذي
2: زين نبدا فان جول او كومان
0: كومان
2: كومان او ارتيتا
0: ارتيتا
2: ارتيتا او تشافي
0: ارتيتا
2: أرتيتا أو ديلا فونتي بطل كأس العالم
0: أرتيتا
2: أرتيتا أو أوناي أمري
0: أرتيتا
2: قاعد تبالغ ترى أرتيتا والله فلك
0: أنت عارف أقول لي أسوي مدربين عادلين ولا واحد
2: أرتيتا أو فلك
0: أرتيتا
2: أرتيتا أو كلوب
0: كلوب
2: كلوب أو مورينيو
0: كلوب
2: كلوب او غوارديولا
0: غوارديولا
2: غوارديولا او فيرغسون
0: فيرغسون
2: ايش رايك في خياراته
1: خيار الاخير عجبني لكن فان جول قلت له في البداية ويا كومان فان جول بوايد أحسن من كومان
0: كابتن
1: في فترات
2: اثنينهم
0: اثنينهم أنا ما بعجبيني بس يعني أنا فان جول ما أنا شخصيا ما بلعب وايد طلع فيها
1: هذه طلع دائما نفس فيرغسون يطلع لك لاعبين صغيرات
0: أوكي بس كومان يمكن يعني يعني في فترات اللي دربها قبل العفسات ذي اللي سواها حين اخر السنين كان زين بعد
1: وفان جول الوحيد الوحيد كمدرب في كاس العالم اللي لعب 23 لاعب اللي في القائمه كلها
0: انا ما عندي مشكله وياه لا لا شوف انا ما عندي مشكله وياه في الملعب
2: واصل ما عنده شو اسمه بسولف عن كومان وفان جول
0: زين بس باتستوتا احسن من فان ستروي
2: زين نقطه يعني مهم ان نطرحها في هذا قبل لا نبدا يعني الدوريات المحليه الاوروبيه ابرز صفقه بالنسبه لك كابتن طلال في سوق الانتقالات الصيفيه
1: هي ابرز صفقه هي الافود
2: اسم واحد عطنا
1: رودري اي
2: برشلونه
1: اي هو الافود في يعني شفت الصراع اللي راح ريال مدريد وقالوا خلصها وكل شيء بعدين طلع لنا في برشلونه أنا يتروالي برشلونة ينقص ذي اللاعب اللي حق المباريات اللي فيها حسم
2: صحيح
1: يعني مباريات الأبطال اللي خسروها برشلونة في السنتين اللي طافت لو كان في لاعب بقيمة رودري كان يمكن هو يركد
2: رودري يناسب برشلونة كابتن
1: يناسب أي فريق لأنه هو اللي مثل القائد يعني كان يعني ممكن يقط لك لاعبين مهرة عندهم في النص يلعبه
2: برشلونة رتمة سريع مع فليك كابتن رودري بطيء انا ما قاعد اقول لك ان رودري ما يناسب لا انت انا وياك انه يناسب اي فريق في الدنيا لكن انا احس ان فليك دفاعيا يعتمد على الضغط يعتمد على الارتفاع يعني الصعود الخط الخلفي للمناطق خطيره وهجوميا ما يعتمد على الاستحواذ لا هو يعني دايركت
1: اللعب السريع لبرشلونه هو اللي خسره من الانتر لأن أنت كنت تحتاج واحد عاقل يوقف في الملعب يركد اللعب يهدي الأمور مو كله هجوم والسرعة تي لما توصل للمهاجمين تي لك عند رافينيا ولا تي لك عند يامال تشوف الأمور الفردية شوي تبين أكثر لكنهم محتاجين هذا اللاعب بالذات إذا هم يبون يفوزون بالأبطال
2: تمام أبرز صفقة كابتن فيصل
0: شوف هما بين اثنين
2: بس لا تقول ثالث
0: اي يعني رودري و يعني انا كمدريدي بالنسبة لي
2: رجال ما لعب للحين ما شفناه ترى
0: لا هو بيسوي شوكل نفسه شوف على عرس
2: خلاص عرفته
0: اي دومفرس
2: دومفريس
0: بالنسبه

0: حق ما نريد يعني. العوم كنا نعاوني بدون أظهره صراحة يعني لا يمين ولا يسار حتى كوكوريا يعني. بس قلت أنت كأفول وأنا أقول لك دونفرس صار عندك ثبات في الظهير على اليمين هجوميا ودفاعيا ريال نحسن ما يكون. بالنسبة حق رودري بيرجع يوم بوسكيتس أحس يعني في برشلونة. أنا ويا كابتن طلال يوم قال أن أنت تبي واحد عاقل في النص يمسك زمام الأمور يعني.
1: أنا ما أدري ليش يعني الاثنينكم اخترتون إسبانيا مع أن سؤالي ما في إسبانيا مو عن إسبانيا في أوروبا يعني. الجماعة في إنجلترا صار فين تعرف كم؟ 4 مليار أربعة مليار. باركولا 130 إليوت أندرسون 120 إنزو 120 وغيرهم
0: بينون ذي.
1: وأنت رحت لي دومفريس وأنت رحت لي كابتن رودري
0: بينون لأنه صار في اللي صار في
1: مو طبيعي صح؟
0: مو طبيعي يعني. يعني هما الحين هالسنة طلعت إحصائية إن أكثر الصفقات اللي صارت أو أعلى المبالغ اللي انصرفت في إيطاليا وفي إنجلترا. إيطاليا قاعدين يردون الظاهر ردت سيولة مرة ثانية عندهم
1: صوت.
0: يعني مثال كولوموني بخمسين مليون كولوموني بخمسين مليون لا ما حق يوفنتوس يعني. نفس الشيء في انجلترا يعني لاعبين قاعد يشترونهم على 130 يعني. انزو فرنانديز الحين ب 145 مليون ليش يعني؟ معناته انه اذا وصل انا احس ذي الليفل ان 145 مليون هذي لازم يكون خارق في النص ذي يعني مو سوبر لا خارق
1: بس واضح يعني. ان هذه الاسعار حاليا
0: اي بالضبط
1: يعني 100 وفوق
0: اي
1: زاك 100 وفوق فيرس 100 وفوق باركولا هاي في ليفربول مانشستر سيتي ما شاء الله هذا الموسم
0: بعدي
1: مثل ما باع يعني. هو تقريبا اشترى فريق كامل الموسم الماضي وهذا الموسم. زين بعد سؤال ما يعني ما ودي اطول فيه. المدرب كابتن وانت ما شاء الله عليك يعني دربت وكابتن فيصل محلل فني في مدربين جدد بكثرة هذا الموسم في كل مكان في إسبانيا في إيطاليا في إنجلترا والمشجعين دائما ما يستعجلون
2: الحكم
1: شكرا. إش كثر إحنا نحتاج نشوف المدرب إش كثر نحتاج على أساس نلاحظ بصمة هذا المدرب على الفريق كابتن؟
2: احنا هني نتكلم ونقول اراءنا لكن احنا في الجمهور لما ندور الجمهور نتعامل نفس الجماهير ونحكم بساعتها وانا واحد منهم يعني. لكن اذا بتعطيني دوري مستمر جولاته مستمرة انا عقب الخمس ست جولات اقول لك الفريق بين شنو اسلوب المدرب يلعبه شنو تفعيل النجوم داخل أرضية الملعب. لكن إذا بتي تلعب ثلاث مثلا مباريات وتوقف تلعب ثلاث مباريات ثانية وتوقف لا ما أقدر أنا أحكم لأن كل فترة وفترة تختلف. أنا اللي تفاجأت منه أداء ريال مدريد أداء ريال مدريد وايد ممتع جدي يعني تشوف فيه ممتع للمشاهدين مثل برشلونة. لما أقول لك رودري هو يمكن الجاد فيها
1: صحيح.
2: لكن برشلونة ريال مدريد فريقهم كامل يلعب بجدية
1: صحيح. وهذه الجدية أنت بالنسبة لك متعة
2: مورينيو
1: نعم.
2: إيه هذه
1: نتكلم إيه راح نتكلم كابتن وناخذ اتصال من لندن مولولو من ليفربول إذا ليفربول بس بنطول في المداخلة. ألو مساء الخير.
3: هلا كابتن.
1: يا مرحبا حياك الله. ذكرني نسيت طارق جمعة. حيا الله طارق جمعة.
3: يا مرحبا هلا كابتن هاني كيف الحال؟
1: حياك الله
3: خير. مرحبكم مرحبا. خب من ليفربول من إبسويتش طال عمرك.
1: من إبسويتش أنت بتحضر المباراة
3: صحيح؟ نعم
1: بالتوفيق إن شاء الله يعني تكون خير على ليفربول أول ثلاث نقاط بوجودك طارق
3: بإذن الله إن شاء الله بإذن متفائل أنا اليوم أمانة. بس أهم شيء الساحر اللي يمك عاد ما يقلب علينا.
1: لا مو تحت السيطرة حتى كابتن طلال تحت السيطرة السحر اللي عنده عرفنا له. إنزين طارق أول مبارتين ما تبشر على الأقل دفاعيا ما تبشر بالخير
3: صحيح. شوف يعني هو يحتاجون وقت، يعني نعرف كلنا في سيستم

0: جديد، مدرب جديد، لاعبين جدد، يتوقع ترى متوقع كان يعني يمكن حتى متوقع يمكن هزيمة من أول مبارتين بعد. أنا شخصيا كنت متوقع، بس ترى النتيجتين تعادل مو طموح طبعا ليفربول، لكن في نفس الوقت مو سيئة يعني حق أول مبارتين لمدرب جديد. واليوم إن شاء الله نفس ما قلت أنت بتكون فاتحة خير بإذن الله يعني
1: إن شاء الله.
0: يعني أنا أنا أنا أتوقع حنا فيها أهداف كثيرة اليوم، واللاعبين اللي مو متوقعين منهم يطلعون بمستوى اليوم أنا إن شاء الله.
1: أنا حس طارق أنت هذه السفرة طبعا يعني تروح ترجع بالسلامة، خاصة بمباراة ليفربول أتلتيكو صح يوم الأربعاء.
0: أوكي
1: فبتحضر أنت يعني مباراة ليفربول أتلتيكو بعد
0: إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني معنا مباراة أتلتيكو جات عقب السفرة، التخطيط جات عقب يعني نعم. يعني توتنهام وفولهام وبسويتي هم الثلاث مباريات اللي بحضرهم، وأتلتيكو طبعا حطوها عقب ما حجزنا كل الحجوزات طبعا نعم. بس إن شاء الله يعني بإذن الله رايحينها. العام كانت أول مباراة نفس الشيء، بس إن شاء الله بعد تكون فاتحة خير بإذن الله نعم. في الأنفيلد.
1: طارق توقع باركولا يبدأ اليوم ولا يبدأ من الدكة؟
0: والله أتوقع أنه بيبدأ من الدكة، ما راح يبدأ أساسي، وأتوقع حتى عنده مساهمة يقول يا أساس إذا بتبدأ من الدكة أو بتبدأ من البداية
1: بإذن الله. يعطيك العافية طارق وتروح بترجع بالسلامة.
0: الله يسلمكم من كل شيء. شكرا
1: حياك الله. في ملاحظة على اختيار كابتن فيصل من محمود خلف، يقول في أي عالم يتفوق أرتيتا على فليك وكومان على فان جال؟ عندك أنت حق الرد، تفضل.
2: أنا قلت أول شيء كومان وفان جال، أنا فان جال شخصيا أنا ما يعجبني،
1: يعني من حق أي شخص يقول فلان يعجبه وما يعجبه صح؟
2: إيه يعني نفس اللي يقول لك مثلا كلوب أحسن من غوارديولا، هذي عايش كان في عالم ثاني. إنزين
1: من اللي قال؟
2: واحد الله اسمع عليه
1: ما حد قال.
2: فأنا بالنسبة لي يعني لو بتي أوكي كمستوى داخل الملعب نفس ما قال كابتن طلال، يمكن فان جال قدم حتى حق الكرة الهولندية أزيد من كومان وتاريخ كومان وذي. أنا بس شخصيا أنا أنت سألتني إن تبي رأي شخصي يعني. إنزين هاي شغلة
1: أرتيتا فليك
2: كان ترى خيار صعب يعني، وأتوقع برشلوني وبترد لنا على سرعة برشلوني من ريل. لا أنا شوف يضحكك
1: محمود مو برشلوني كثر ما أنه متعاطف مع أي شيء ألماني في الدنيا.
2: هذا العيال كلينزمان عيال كله. فأنا كان بالنسبة لي خيار صعب، بس بالنسبة لي اللي سواه أرتيتا مع أرسنال والنقل النوعية اللي خلى أرسنال يرجع حق مصاف الكبار، هاي بالنسبة لي شيء عظيم يعني، إنجاز وايد عظيم. وحين أرسنال من أقوى الفرق في أوروبا اليوم مو بس.
1: وين تشجع في إنجلترا؟
2: ساندرلاند.
1: لا جد
2: صدق
1: ساندرلاند.
2: إيه ما يعني ما شجع فريق معين، أنا استمتع في الكرة الإنجليزية والدوري الإنجليزي.
1: إيش معنى ساندرلاند؟ إيش معنى ساندرلاند؟
2: ساندرلاند الله يسلمك شفت لهم مرة
1: وثائقي.
2: فعجبتني يعني قصة ساندرلاند وجمهور ساندرلاند شلون يتجمعون كلهم حق المباراة ويصكون الديرة كلها ويروحون كلهم الملعب ملعب النور، فكان الشعور فان. وبلس انه يعني ساندرلاند نادي حبيب يعني من ايام ديفو بوريني وذلين، فتعرف يعني
1: اخر
2: اي قبل لا يروحون البريمير ليج اخر سنتين لعبوا بلاي اوفز
1: صحيح،
2: فان يعني كان شيء عجيب يعني. فكنت سبورت لهم على اساس انه يوصلون وابدعوا بعد.
1: انزين وهيب يقول كولوموني ب50 وروجرز واندرسون. روجرز واندرسون ب130 137 مليون وهو يضحك، ما اعرف اذا انت فهمت فهمني.
2: اي ان يعني
1: أوفر. مرتين دبل هناك
2: ان اوفر اي يعني الاسعار قاعده تروح بجنون.
1: زين ايش كثر يحتاج المدرب على اساس نقدر نحكم عليه؟
2: انا بالنسبه لي يعني 10 مباريات على الاقل يعني مينيمم. بتقول المباراه التحضيريه هاي ليش المباراه التحضيريه مو نفس لين يخوضوا الدوري وخوض مباراه الكاس وغيره؟ طبعا في فرق ما تتحمل انها تنطر لي 10 مباريات.
3: هذه المباريات اللي العشر اللي قلتها اللي هو فريق مو منافس.
2: اي بالضبط.
3: عكس الفريق

0: المنافس اللي هو ما يصبر مثلا
1: بالضبط. فانا هاي كان البوينت مالي ان انت اول 10 مباريات يعني مثلا بتيني حق فرق المتوسطه يمكن عندهم 10 مباريات ان ذي يعني ان هم يثبتون نفسهم نفس اربيلوا صديقنا في فولهام. بس الفرق العوده 5-6 مباريات هاي بعد ما اعطينا وايد يعني.
2: كابتن طلعت تؤمن بمقوله الكتاب واضح من عنوانه؟
0: اكيد اكيد.
2: انت قبل مره شريت كتاب حبيت عنوانه لكن هو الكتاب ما عجبك يصير ولا ما يصير؟
0: لا انا في كتاب قريته وحفظت كل كلمه فيه.
2: عنوانه
0: جرمي. من جرمي
2: هاي مال كاس العالم،
0: هذه اللي هو مخترع كاس العالم. هذه الكتاب يعطيك من كاس العالم من 30 لين كاس العالم 70. وكل مرة أنزل مصر أروح على جميع المكتبات أدور ذي الكتاب ما حصله. هذه اللي يقول لك الموضوع مو بالجواب يجيك من عنوانه. كتاب يعطيك كل شيء بأريحية وكأنك تطالع التواصل اليوم اللي قادم لك تحصلت في ذي الكتاب.
2: زين أنا بسأل سؤال، شو مالي عندك فاصل الدوري الإنجليزي صح؟ بسأل سؤال وأي واحد فيكم يجاوب قبل لي جائزة. بعدين الجائزة
0: نفس الجائزة اللي قلت عنها ساعة
2: في المكتب. الجائزة في المكتب.
1: حلو.
2: إنزين على طاري أربلوة، كم مدرب إسباني في الدوري الإنجليزي
1: الموسم؟
2: إيه. تأخرنا إحنا في الإجابة يا جماعة. أعطوني رقم.
1: 2.
0: لا أزيد.
2: شو مالي غلط كابتن طلال؟
0: يمكن 6.
2: غلط. بدك تحسب
1: 4.
2: بدك تحسب ما يصير.
1: اوكي 4.
2: غلط.
1: 3. سوري
2: غلط.
1: ليش
2: 5؟
1: ليش
2: 5؟
1: ارتيتا، ايراولا، اربيلوا، نانبا، سباني،
2: الونسو
1: صح.
2: باقي 1
1: من
2: وين تحدي 30؟
1: من الخامس؟
0: امري وين روح امري
2: فيه؟ صح عليك
1: امري صديق نسيته من خش في استنبيلا ذي يجمع لي
2: 5. تشوف 5 سبون في الدوري الانجليزي من 20 فريق، كم مدرب انجليزي؟
1: يا الله دحين ما سألت جبتي يعني.
0: ما يون يمكن 2.
2: 3.
0: ايه
1: 3 انجلينز.
2: واحد طبعا صديق كابتن طلال
1: ديفيد لا مويز مو بانجلينز.
2: لا صديقه
1: كارك.
2: اي زين.
0: بعد من الثاني
2: ولامبارد
0: والثالث.
2: لا كارك انجليزي
0: كارك
1: انجليزي.
2: الثالث ما بقول عاد كيفكم.
1: لامبارد
2: تحاولون
1: مال بسويش تاون مندي. يمكن هو هذه.
2: اونيل هو المدرب الثالث. نطلع فاصل ونرجع نبدا في الدوري الانجليزي.
3: البريمير ليج
4: مستحيل ماذا يفعل البريمير ليج.
3: إثارة كرة القدم بمعناها الحقيقي.
4: دوري يلعب بأعصاب الكل.
3: البريمير ليج
2: الليلة تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بمباراة إبسويتش تاون أمام ليفربول الساعة 10. سيتي يتصدر هو مع أرسنال مع هل الصاعد وتشيلسي بست نقاط. كابتن ما أعرف نبدأ بليفربول بعدين بيقولون ها تبدأ بليفربول، احنا قلنا بالتسلسل الزمني نبدأ بليفربول واللي يقول ايش رايك؟ ليفربول بدأ بداية محبطة بتعادلين كابتن مع إيراولا، فأنت رأيك في ليفربول في المباراتين اللي شاهدنا فيها؟
0: طبعا بداية غير مبشرة لعشاق ليفربول، ونتمنى للي مسافرين اليوم في الملعب إن ما يجيهم أمطار نفس مباراة مانشستر يونايتد ذاك اليوم، ويكونوا يستانسون في الأجواء وفي الجماهير وفي اللعب وشكلهم ما بيستنسون بالنتيجة.
2: وخايف منك قال الساحر هو المشكله.
0: انا اتوقع يتعادل ليفربول
2: بعد
0: التعادل الثالث.
2: هل تدري شلون؟
0: ايه

0: ان شاء الله الهلال بعد ما يفوز اليوم.
1: والله الهلال صعب احنا احد يوقفه. صعب صعب. لو توديه في الدوري الانجليزي بتشبن الصدارة.
0: انزين. فانت تقول ليفربول اليوم بعد
1: تعادل
0: صعب لان المباراة في ارض ابسويتش.
1: اي وهو تشوف البدايات مباراة يرلك مباراة. داخلك في شكوك. هل انت قادر؟ هل انت مو قادر؟ في نفس الوقت تعطي الفريق الثاني دفعة معنوية انه قابله وهو في اسوأ حالاته. نفس الحين هال سيتي لما قابل مانشستر يونايتد فاز عليه في البداية.
0: صحيح.
1: شو عطاه دفعة قوية انه يواصل في الفوز. يمكن هو يقول لك انا ما ابي ابغى يجمع نقط على اساس انه ما اهبط، ما تشوف روح الا يمكن هو من الفرق المقدمة.
0: كابتن فيصل، في هناك يعني لوم وانتقادات على إدارة ليفربول بأنها استخدمت أسلوب ضخ الأموال بكثرة في عدد قليل من اللاعبين، والإدارة نسيت أنها تعزز الفريق، احتياجات الفريق. فأنت عندك احتياجات على الظهير الأيمن، احتياجات على الجناح الأيمن، في خط الوسط. هم ضخوا أموال في فيرتس الموسم الماضي مبلغ كبير، في إيزاك هذا الموسم، في باركولا. فهذه الانتقادات أنت شلون تشوفها؟
2: شوف انا اتوقع هاي يعني العام كان شغل سلوت، يعني طلبات سلوت شو اللي يناسبه وشنو الاشي اللي هو يبيها وقصرته في الفريق. الحين السنة يراوله طبعا مدرب جديد، انا اتوقعته صراحة يعني شوي يمكن يشتغل ازيد في السوق، بس استغربت انه لا، يعني هو مقتنع في اللاعبين الموجودين. الفريق صراحة يعاني، يعني ما اعرف، يعني انا اتوقع اليوم بيفوزون اوكي ويا بسويتش تاون يمكن يفوزون، بس يمكن فوز بشكل انفس مثل ما يقولون، يمكن فوز يرجعهم حق مود الانتصارات نفس ما قال كابتن طلال، فوز او مباراة تير مباراة. سوق كان صراحة مو اوكي حق ليفربول. يعني انا حسيت انه في
0: باركولا، تحس يعني ان
2: باركولا لاعب يفرق ترى وياكم، يعني لاعب سوبر ومن اللاعبين الممتعين للأمانة.
0: أنت المشكلة أحيانا إن إذا تقول سوبر يقول لك هاي ترى جاي احتياط في باريس،
2: احتياط
0: في منتخب فرنسا،
2: بس احتياط يعني رقم واحد. عرفت يعني اللاعب اللي دش يفرق ويسوي لك تغيير في المباراة. يعني شفناه ويا منتخب فرنسا في كأس العالم، وشفناه ويا باريس شلون فرق،
1: ومن فريق بطل أوروبا مرتين
2: بالضبط. يعني سنتين على راس، فتعرف يعني أنت جاي بطل، فالمفروض انه يفرق وياك. وإيزاك يعني صراحة الحين اشوف عودته قاعد تساعد الفريق شوي هجوميا، عم ما كان عندك احد يسجل. يعني
0: كابتن طلال، إبسويتش خلاص اخر نقطة وبنروح لمباراة اخرى. إبسويتش من الموسم الماضي ومباراة في هذا الموسم 17 مباراة في الشامبيونشيب الدرجة الاولى في انجلترا ما خسر على ارضه، والمباراة الاولى هذا الموسم فاز فيها على ارضه. فهاي تفرق هذه الاحصائيات وهاي الارقام
1: اكيد في ناس يعني يحسبونها كأنه في افريقيا. افريقيا تلعب منتخب قوي او فريق قوي ضد فريق ضعيف في ارضه، ما تغلبه يغلبك. فعامل الارض والجمهور عند إبسويتش هذه هم مستغلينه احسن استغلال، وهذه دليل ان الجمهور يعطي دافعة قوية للاعبينه، بالذات اذا بيلعب ضد فريق كبير مثل ليفربول. تلقى اليوم الجمهور من أول دقيقة لدقيقة 100 يمكن وهم ما يسكتون على أساس إنه يخلي فريقه يلعب أزيد من 120%. وأتوقع أنا ليش قلت لك إن أتوقع اليوم تعادل بعد استغلال لهذه الظروف اللي هو فيها.
0: حلو. إنزين بكرة الظهر الساعة 2:30 نيوكاسل أمام بورموث، ونيوكاسل بصراحة كابتن فيصل من الفرق اللي أنا يعني تابعتها في مبارتين وأكثر فريق عجبني هذا الموسم، رغم أن البداية يعني هو يسأل المدرب نيوكاسل المدرب النادي الأهلي سابقا يبدأ للتو. يعني
2: هو شوف يعني في تقارير قاعدة تقول أن بايسل حاليا قاعد يقدم مستوى ونيوكاسل بيكون الحصان الأسود هاي السنة في البريمير ليج، خصوصا ان في لاعبين قاعد يرد مستواهم معه، من ضمنهم من إيلانجا.
0: صحيح.
2: إيلانجا كان احتياط في اغلب المباريات مع
0: ويسا وإيلانجا وصفقات جديدة،
2: فانت تعرف هاي الكومبينيشن اللي عنده بلس انه هو

0: يعني صراحة المدرب صنع فريق في الأهلي السعودي يعني صح. أنت بطل أوسي يعني مو شيء سهل أن أنت تأخذ بطل أوسي. ف يعني مدرب نفس ذي أنا أقول لك بيعطي إضافة حق الدوري أصلاً, بيسوي فريق, بيرجع هيبة نيوكاسل اللي آخر كم من سنة تعودنا أن نيوكاسل يلعب في الشامبيونز وفي الـ في الـ في, الـ في أوروبا. ف يعني أنا صراحة أحب ذي النوعية من المدربين. وبورنموث بعد انه مدرب زي ماركو روزا
1: صحيح الماني
0: بالضبط كان يعني مدرب له تاريخ في الدوري الالماني هناك اظن مع مونشنغلادباخ. فتعرف هاي النوعيه من المدربين قاعد يستقطبونهم الانجليز على اساس انهم يطورون في دوريهم
1: صحيح.
0: فهذه يخلي لك مباراه نيوكاسل وبورنموث تخيل من المباراه تحس انه لا انا بشوفها
1: صح
0: عرفت, ابغى اشوف مستوى نيوكاسل, ابغى اشوف
1: خصوصا نيوكاسل كابتن يعني تخلى مو تخلى نجوم طلعت منه جوردون في برشلونه, برونو جيمارايش راح ارسنال وغيرهم من اللاعبين اللي يعني ابتعدوا عن الفريق. مانشستر سيتي الحياه بدون بيب على الاقل البدايه كابتن انت يعني تستغرب ونفتقد بصراحه بيب جوارديولا في اول انطلاقه الدوري الانجليزي امام كوفنتري الصاعد ايضا كابتن. مانشستر سيتي بدأ بداية طيبة رغم الخسارة في الكوميونيتي شيلد وفي الدرع الخيرية أمام أرسنال إلا أنه حقق 6 نقاط في بداية المشوار في الدوري.
2: أكيد بس خل أقول نقطة على مدرب نيوكاسل يايسلا.
1: نعم.
2: إحنا نعرف أن الملاك لنيوكاسل هو نفسه صندوق الاستثمار السعودي.
1: صحيح.
2: مع الأهلي في البدايات كان جماهير الأهلي تطالب بإقالة المدرب
1: صح.
2: الصبر اللي صبروا عليه طلع فريق مرعب. نفس الكلام دي ونفس الفكر دي بيسوونه مع نيوكاسل, مو بطالبين منه أن تحقق بطولة أنت في هالسنة أكثر من أنت تتواجد في الكبار. أعتقد أنه فيما بعد بيجيب لاعبين له بأفكاره الجديدة, هو مدرب شاب أعتقد أثبت جدارته أنه هو يقدر يقاوم اي فريق في الدوري الانجليزي.
1: الحياه بدون بيب
2: صعبه يعني تشوف انت لما طلع كلوب من ليفربول تحس انه لما تلعب اي مباراه قاعد تطالع دكه الاحتياط اللي فيها نفس الشيء. هذه على غوارديولا كم 9 سنين تم في السيتي كل الخضر واليابس عن الفرق الباقي
1: صحيح,
2: كان ناقصه بس انه يحصل الابطال 4-5 مرات على هالسنين.
1: بس مجابة واصلع بعد مدرب واصلع يعني.
2: نعم. فالبدايه في الدرع الخيريه ما كان السيتي متواجد, كان الارسنال بروحه في الملعب, لكن في المبارتين اللي الجولتين اللي طافوا مقنع السيتي كان وعارف شلون يوصل للي يبغيه. وبالقصة الجديدة هالاند صار يهدف أحسن
1: بس صار ما يخوف بدون شعر صح
2: صار أخف ثقل راح من الحين
1: كابتن. تقريبا فريق جديد فيصل مانشستر سيتي يعني بعدي على إنزو على
0: انداي
1: إليوت أندرسون على انداي من إيفرتون بعد من
0: في يعني رولي حارس احتياط
1: صحيح
0: وفي الباقي صغار هاي شروا لاعب اسمه آلن جناح مال بالميراس كان بدل ستيفاو يعني يوم
1: بس الحمل ثقيل كابتن على اي مدرب بيشيل يعني حمل ثقيل من بعد غوارديولا.
0: شوف هو حمل ثقيل بس يعني خلينا نكون واقعيين, مانشستر سيتي مو مانشستر يونايتد مو ارسنال مو تشيلسي جمهور يعني مو اقصد من ناحيه جمهور يعني
1: بدون ضغوط
0: الفريق اي الفريق ما بيكون مضغوط يعني شوف احنا مثلا يونايتد قبل الحلقه كنا انت ناقص 13 سنه
1: صحيح
0: بيرجع ما تم مدرب ما قدر يتحمل الضغط ضغط الجمهور ضغط الاعلام. انت في السيتي يعني ما عليك ضغوطات ما في وين مشجعين حتى شوملي بس حتى شوملي حين ما يشجع السيتي
1: ما أدري إيش قاعد يقوله الحين في
2: يقول لك ليفربول 30 سنة من غير البطولة ما
1: لا لا تعرف أنت كل شيء هو ضد ليفربول. بعدين إذا قلت له شوملي أنت تتعاطف يمين في الدوري الإنجليزي يقول لك يا ليفربول تقص على مين أنت يصحى لمين؟
2: هو تعاطف مع صلاح.

0: المكان مع ليفربول.
1: لا لا هو هو يحب جوارديولا بس احنا هو ضايع في انجلترا بدون جوارديولا. خليك في برشلونة خليك في برشلونة
2: زين. يعني تعرف الضغط اللي على ماريسكا مو نفس يوم كان في تشيلسي يوم مو نفس ذي. بس في نفس الوقت بعد يعني جوارديولا وصل السيتي حق توب ليفل في انجلترا. فانت اذا الفريق خفق هالسنه بيكون في ضغط عرفت. بلس نفس ما قال كابتن طلال ان مباراه الكوميونيتي شيلد انت خسرت اوكي مشوا لك الجمهور او الناس تناست سولفة ما كان في تركيز وايد على ذي الموضوع. الحين اي اخفاق بيصير في الدوري بتبتدي كاميرات الاعلام تتوجه حق ماريسكا والسيتي. يعني
1: انزين بتابعها هذه المباراه
2: ايه
1: من الكابتن عندك في الفانتسي
2: سبرايز توقع من
1: ما عندك تربل كابتن؟
2: لا لا ما سويت تربل
1: كابتن لان ترى نص الشعب تربل كابتن.
2: انا انا انا سويت صراحه ماينس فور زين
1: استعجلت تو الناس
2: ماينس فور حطيت هالاند كابتن
1: اوكي
2: زين عن ما سألتني من ماينس فور اللي سويته
1: شلت من
2: شلت هافرت وكان عندي انزلوا فيه اوكي يعني ساندرلاند وذي بس عارف في الفانتسي يعني سمح لي ساندرلاند كيف انزين
1: برونو عندك
2: برونو موجود فأنا جبت جاكبو جاكبو
1: انزين
2: وجبت ويس
1: اوكي
2: من كذي قاعد وايد قاعد اقول لك عن نيوكاسل لان صدق قريت قبل
1: قلت ان الفانتسي شغال والله
0: لا
1: بنحاول يعني
0: تدخلني
1: ندخلك
0: ما عندي وقت له يا دوب اطالع المباريات
1: لا لا احنا عندنا واحد هني كابتن فيصل ما شاء الله عنده قاعد يعني انا وياه في دخلت في الجروب لان عنده جوائز ما شاء الله
2: حبيبي
1: اي فالجوائز هذه
0: تغريد
2: صار نسوي دعايه اخر جوله اللي يبي يدش الحين ترى عقب الجوله الثالثه خلاص ما
1: جهز فيه. جهز الكود علشان نقول
2: ان شاء الله
1: كود الفانتسي لكابتن
2: خب الشومالي ما يزعل عقب يقول
1: احنا لازم نطلع فاصل الشومالي لان انا خلاص بردان واليوم انا ما لبست الجاكيت قلت بحاول ان انا قاوم البرد لكن انا بردان فنطلع فاصل ونرجع نواصل.
3: السنة اللي طافت صميتوا 3-1

0: سبع لتسع على بحرين اف ام.
1: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
2: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
1: داب بلس شنو؟
2: عال خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
1: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
2: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
1: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
3: داب بلس،
4: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
2: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير.

0: يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: هيت فايب.
3: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
2: 93.3 FM.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: هل خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى. داب بلاس.

0: 973-174-5556. نذكر بأن الضيفين هذه الحلقة الكابتن طلال حسن نجم منتخبنا الوطني ونادي الرفاع الشرقي سابقا، والكابتن فيصل أسامة المحلل الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين. قبل أن نطلع فاصل كنا نتكلم عن الفانتسي، وقال كابتن فيصل التعديلات اللي سواها. كابتن طلال قال ما عندي وقت حق الفانتسي، لكن احنا بنحاول نقنعه لان هذا عالم. انت عارف الفكره صح كابتن، فكره الفانتسي. وبهذه المناسبه الكابتن فيصل اسامه عنده دوري خاص فيه، وفي جوائز جميله. نسولك دعايه بعد
1: حبيبي مش
0: وكود الفانتسي، لكن عنده شروط. يقول لك في شروط لازم تدش الانستغرام حق فيصل اسامه وتسوي له فولو، وفي استماره وتملي الاستماره، وفي يعني في شروط.
2: وقبل الجوله الثالثه
0: وعقب الجوله الثالثه ببند الدوري ولا يعني
1: خلاص
0: زين. لكن ما شاء الله في في في صراع محتدم على الجوائز اللي هو راح يقدمها. هذا كود الفانتسي الخاص بدوري كابتن فيصل اسامه، N4UB بحرين كيو دي دي دينار.
1: طبعا موجود الكود في يعني
0: في الانستغرام
1: انستغرامي، فاللي حاب انه هو يشوف.
0: بس نزلنا حقه صوره حلوه بعد في البرنابيو. شوي في شاك فيها الصورة.
1: يلا عليك، هذا ما رجلون سواني بالاي اي يعني. لو قايل لي زين بطرش لك صورة.
0: احنا عندنا ناس تشتغل حبيبي، لو تبغي اصورك احطك في اي ملعب في
1: شو اسمه. ليش احس ان فلان هو السبب ورا الصورة؟
0: لا ما عليك
1: احس
0: فلان اصلا ما بيرضى.
2: انزل بس هذه الصورة صجية ترى.
0: ايه
1: اوكي.
0: N4UBQD هذا الدوري الخاص بكابتن فيصل. هاك الورقة. انزين نرجع للدوري الانجليزي. اذا في اتصالات بولولوا دخلهم. قلنا الارقام 1-7-4-5-5-5-5-6. فتحيه مره اخرى للطاقم، طاقم قناه البحرين بقياده المخرج احمد فردان اللي يقول غربلتني وانت تتحرك. فانا متعود على الاذاعه احمد فردان. الاذاعه ما حد يدري انا قاعد انا واقف انا لابس. انزين نروح للمباراة الاخرى، مباراة كابتن طلال نوتنغهام وتوتنهام. توتنهام ديزيربي البداية ما تبشر بخير رغم الانفاق الكبير لادارة توتنهام، ولكن تحس ان توتنهام مع ديزيربي يعني بدأ هذا الموسم مثل ما انهى الموسم الماضي، لان كان الموسم الماضي قاب قوسين او ادنى من الهبوط. ديزيربي
2: والله الفريق صارت حالة اللي هو الصعوبة في الفوز. صحيح. الثقة في النفس.
0: صحيح.
2: مثل ما ذكرت انت من الموسم الماضي لولا ان انتشل نفسه في اخر الجولات لكان اليوم في قياهب الدوري الدرجات اللي الادنى.
0: صحيح.
2: والفرق الكبيرة لما تنزل مثل هذه المستوى ياخذ لها مده لغايه ما ترجع، لان ما حد متعود عليها بهذه الطريقه، ان شيء قريب عندهم. وتوتنهام كان على وشك انه يفوز بالابطال.
0: صحيح.
2: وتي اليوم الفريق ما يقدم الاداء اللي واصلك، انا ما بقول المستوى بس ما تقدم الاداء اللي واصلك للفوز.
0: صحيح.
2: يعني انت قاعد تلعب اداء سلبي، تستسلم للفرق المقابله قدامك. كل هذه الأمور توتنهام ما طلع منها، رغم أن استعداده كان جيد في قبل الدوري
0: في البريسيزن. صحيح.
2: نعم. أموره يعني، وتوتنهام له مشجعين كثار في الدول العربية.
0: صحيح.
2: يعني مو من الناس اللي يقول فريق صغير. ونفس الشيء حق الفريق التاريخي
0: نوتنغهام.
2: نعم. فريق تاريخي يعني.
0: نعم فيصل. أنا بديت أفقد الثقة والإعجاب، مو الثقة، أفقد الإعجاب في في في ديزيربي، وبديت أحس إن يعني بعطيك سؤال مثلاً، جراهام بوتر في وين عجبنا إحنا؟
1: برايتون.
0: ديزيربي وين عجبنا؟
1: برايتون.

0: برزلر حاليا وين عجبنا؟
1: برايتون.
0: بديت احس ان برايتون هو السر وليس المدربين.
1: انا بختلف وياكم عن ديزيربي. انا شفت اخر مباراه ويا نيوكاسل.
0: نعم.
1: تبى اصدمك؟ نيوكاسل شوتين جولين.
0: الشوط الاول شوي توتنهام افضل كان.
1: مو بس الشوط الاول، حتى الشوط الثاني ليه ما سجلوا عليهم الجول في الدقيقه 62 الجول الاول كان في في بوادر ان توتنهام ممكن انه هو يرجع. يعني الفريق تكتيكيا ترى هجوميا زين بس ما يسجل للحين، ما في حلول انه يسجل. هو يبقى مرموش على اساس انه يلعبه كمهاجم. مرموش مو مهاجم، انه يلعبه كسترايكر.
0: وين عجل يلعب
1: مرموش؟ يا يلعب سكند سترايكر او جناح. ومرموش الحين لين يطلع على الطرف كان وايد خطير. شوت له يمكن 3-4 شوتات في المباراه،
0: لان مرموش اصلا ما كان له مكان في مانشستر سيتي لان هالاند هناك موجود.
1: هو لا مو عن هالاند،
0: مرموش انت موجود. ما تقدر تحسبه ولا هو، انا وياك مو مهاجم ولا هو جناح،
1: هو ورا المهاجم.
0: وعشرة الحين صعب، ما في
1: مو عشرة، يسمونه 9.5 ذي نفس زيركزي.
0: يعني لازم 4-4 لازم 4-4-1-1
1: اي بلس انه يلعب جناح. انا اقول لك مرموش قدم مباراه ترى وايد حلوه ويا نيوكاسل، بس انه الفريق مو موافق هجوميا. ماري ما سجل، يعني ما توافق في الهجوم. بلس بيدرو بورو شيء خيالي ترى، شيء خيالي هجوميا. بيدرو بورو كان سوبر،
0: لعب بيدرو بورو وسط ايمن وكانه جناح.
1: يعني كان اقول لك شيء خيالي. يعني طق العارض وسوى وايد اشياء، بس انه الفريق ما قاعد يتوافق فوق.
2: لا تنسى مرموش في كاس العالم ما قدم المستوى اللي هو فيه
0: فعلا.
2: واحنا اللاعبين العرب اغلبيتهم عاطفيين،
0: صح؟
2: يعني يعيش في هذه الاجواء. الحين هو يبغى يثبت نفسه في توتنهام انه هو قادر انه يرجع لمستواه وانه يكون نجم.
1: بالضبط.
2: فوق كذي انت قلت انهم لعبوا احسن من نيوكاسل،
1: صح؟
2: اوكي، شوف هذه الوضعيه اللي انا بس مني على يقول خلاص ما اقدر اعدل النتيجه. توتنهام الحين في وضعيه انه مو قادر يثق في نفسه، على اساس انه لو تاخرت بارجع. في فرق ما يقدمون مستوى لكنه ما يخسر يفوز.
1: بلاس وازيد عليك كابتن طلال ان الفريق سيء ترى دفاعيا،
0: صحيح؟
1: يعني هجوميا احنا قلنا الفريق زين ومن احسن ما يكون، بس ليحين يعني تونالي وباقي الشباب مو قادرين يثبتون الفريق.
0: أتفق.
1: دفاعيا. بلاس البوينت اللي انت قلته كابتن طلال ان شنو الفريق بس من يتسجل على جول ينهار،
0: صحيح؟
1: المباراه الاولى تسجل على جول انهار،
0: لانه نفسيا هو اصلا
1: الفريق مو جاهز للحين. وديزيربي هو بعد هو كمدرب لازم مثل ما تقول يعني يبي له صلابه ذهنيه. يعني شنو؟ يعني انا اليوم سجلوا علي جول، انا اكون اهدأ من كذي، انا اقدر ادش مود المباراه، ما اخسر حتى ثقتي في نفسي ان انا باخسر المباراه. هو شيء وايد مهم يعني.
2: والبيئة انفعتهم في برايتون، مدربين اللي ذكرتهم،
0: صحيح؟
2: هاي دليل ان في بيئه برايتون ما في ضغوطات.
1: بالضبط.
2: إيه
0: اولا كابتن ما في ضغوطات، ثانيا برايتون معروف بالبيانات وقاعده البيانات اللي عنده اللي هو يعمل فيها، وانت ادرى مني في هذا في هذه الامور. انزين نروح يوم الاحد، مباراه فريقك كابتن امام ايفرتون في ايفرتون في ملعب ايفرتون، ويونايتد غير مقنع حتى بالفوز في المباراه الثانيه. انا عندي مشكله مع يونايتد كابتن انه ما عنده تحكم ولا عنده هدوء، يعني على طول الفريق في حالة بانيك أو حالة ذعر من من من الخسارة، من النتيجة السيئة، دائما يبحث عن عن عن إنه يقنع الناس، ولكن ما في ثوابت في في في يونايتد.
2: تعرف لو فايز على هال سيتي كان يمكن نقول اليوم كلام غير، لأن بتصير الثقة متواصلة من السنة الماضية،
0: صحيح؟
2: لكن احنا رجعنا من مباراة هال سيتي نقعد نطق الكف على الكف، هل يونايتد بيصير نفس كل سنة؟
0: صحيح.
2: متأخر وبعدين يبي يتلاحق نفسه. فهذه المزاجية، مزاجية اللاعبين، اذا انت ما تقدر تسيطر عليها وتخليها في المود مشكلة كبيرة. انت تصرف فلوس، مثل ما قال الكابتن فيصل، يقول لك فلوس بالمئة والثلاثين وبالمئة، صحيح.
0: مليون
2: على لاعبين ما يغير لك الفريق بالكامل. يعني احنا برونو اللي الكل يشيد فيه على مزاجه صار

راشفورد الثاني هو تشوفه في مباراة بس هي الحكم، وفي مباراة ثانية تشوف كل تألقه موجود. احنا نبغي اللاعب يكون متألق على طول، مؤثر في الفريق. اعتقد ان اليونايتد

0: كونيا سيسكو. هذا الموسم راح خط الوسط وجاب تيليمانس وباليبا واندري سانتوس في خط الوسط، الظاهر يعني الواضح انهم قاعد يشتغلون خط خط يعني لان ما في ولا تعزيز في خط الخلفي.
1: شوف ستيب باي ستيب بلس ان يعني انا احس ان الفريق نفس ما كنا نتناقش من ساعه، الفريق يبي له شخال من سنين. يعني خلاص في لاعبين مالهم، هاي اليونايتد اكبر منهم، ماغواير على دولو على ذنين، بس خلاص يعني لوكشو خلاص هاي شيل يعني، ويجيب لك حارس محترم يعني. في حراس كانوا في السوق ترى، زين انت حتى ما يجيب لك حارس خبره الا غير يجيب لي دارلو احتياط. يعني عرفت اللي انت اساسك الحارس، بعدين تبتدي تبني في الخطوط الثانية. انت اساسك اوريدي مهزوز، حارس اوكي ذي البلجيكي يقول لك زين ويشيل وذي، غير لما انا وراي كورتوا، عرفت؟
0: صحيح
1: كورتوا انا بلعب وانا مرتاح.
0: كورتوا ما في الا كورتوا واحد
1: حبيبي مشكور زين.
0: بس شو اسمه يعني انت مثل تشيلسي كابتن، المباراه الثانيه ذكرني امام فولهام،
1: ايه
0: سانشيز ما قدم مباراه، يوم ثاني جابوا مارتينيز وشالوا سانشيز راح كومو.
1: شوف فانت يعني في خيارات في السوق، بس انت موضوع ان انت تشتري اللاعبين هاي انا ما عندي علامه استفهام عند اليونايتد. يعني
2: من اللي يختار
1: بالضبط؟ بلس ان انت اوكي شريت الحين ذلين باليبا وانري سانتوس وتيليمانز. تيليمانز عمره 34، شاري ب 35 مليون. 35 مليون فسق يعني، عرفت؟
2: لو انت عندك كوبي ماينو احسن لاعب نص يمكن
1: بالضبط. عندك يعني
0: مباراه ثانيه لعب مباراه كبيره،
1: فانت المنظومه من الاساس غلط. انا يعني مساعة قلت حق كابتن طلال يسوون نفس اياكس، 17 لاعب اوت 11 لاعب جديد ان، والله واداره جديده وهلهم بيمشي اليونايتد كذي بالفاوضى.
0: انزل ناخذ بعض الاتصالات على 1745555556. الو مساء الخير.
3: مساء الخير كابتن هاني.
0: مساء النور يا محمود، حياك الله.
3: الله يحييك، نمسي على كابتن طلال حسن مله،
2: الله يحييك
3: كابتن فيصل وسامه
1: حبيبي،
3: وبداية موفقه في الموسم 17 يا رب.
0: شكرا لك يا محمود. تفضل يا محمود.
3: اللي بس بغيت اتكلم شويه عن فريقي بايرن ميونخ.
0: نعم.
3: اسبوعين وبدايه مثاليه حق الفريق، بداها بكاس السوبر، بعدين انتصار كبير في بداية الدوري على شتوتغارت، وعدينا مباراة الكاس، وعدنا يوم السبت مباراة مثيرة ويا شالكة في ملعب شالكة بعد غياب شالكة 3 مواسم عن البوندسليغا. يرجع هاي أول مباراة حق شالكة الموسم في ملعبهم، و14 مباراة شالكة بدون خسارة في ملعبه، فبتكون مباراة لها أجواء خاصة بالنسبة حق بايرن. وبالنسبة حق هاري كين اللي حاليا عنده 98 هدف
0: مع
3: على المئة إن شاء الله من ملعب شالكة.
0: انزين محمود، انا اليوم لفت انتباهي الموضوع كومباني لما سألوه انه في المؤتمر الصحفي، سألوه انه انت طالبت بصفقة ثالثة لان الفريق اعتقد وانت صحح حقي ابرام صفقتين فقط، اللي هو براون الظهير الايسر وصيباري المهاجم المغربي. فكومباني لا نفى، قال انا ما بحث عن صفقه ثالثه.
3: قال كومباني انا يعني ما في يوم من الايام قعدت من النوم وفكرت في الموضوع حتى. فهاي تاويلات صحافه بس، وشيء غريب عاده المدربين هم اللي يطالبون بالصفقات، بس في اتفاق بين اداره بايرن وكومباني، والظاهر كومباني مرتاح من هالاتفاق.
0: صحيح.
3: انه يكون في تصعيد حق الشباب اكثر، شباب الأكاديمية والفريق الثاني ودمجهم في الفريق الأول. وهذه السياسة ماشي فيها بايرن حاليا، مو بس عشان يدعم الفريق الأول، لا حتى معظم البيع هذا الموسم من الأكاديمية وفريق الشباب.
0: صحيح.
3: فمدخول إضافي بالنسبة حق بايرن صار بعد.
0: يعطيك العافية محمود.
3: الله يعافيك.
0: هذا هو محمود. هذا هو محمود.
1: محمود
0: أنا ما بغيت يعني شو اسمه.
1: أنا بس بسأله محمود شلونك؟ شو أخبارك؟
3: هلا كابتن فيصل.
1: انت مساعد.

0: اللي قلت عن بوينت ارتيتا وفليك.
1: ايه فهمت ان رايك الشخصي يعني.
0: حبيبي يا اخوي والله وانت تحيي بايرن يعني
2: وفليك الماني
0: وفليك الماني ف
1: لا بغض النظر انا اتهم من ناحيه انجازات في الملعب فقط لا غير.
0: زين انجازات في الملعب ترى انا احب فليك
2: حلو
0: يعني يعني بقول لك فليك
2: مو من قلبه مو عليك هو مدريدي مو من قلبه يسولف عن فليك مو من قلبه
0: فليك خلى الشوالي للحين يتذكر الثمانية يعني خوف الرقم ثمانية.
1: موفقين موفقين كباتن ان شاء الله ان شاء الله فاتحة خير حق الموسم.
2: شكرا لك يا محمود يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم.
2: لا لا فليك فليك ما في اثنين يختلفون عليه بس احنا بندور وبنلف على نفس الاسطوانة فليك الخط المتقدم الدفاع المفتوح هذه احنا طول الموسم برشلونة بيسجل 5 بيسجلون في 3 وبعدين بنسولف عن كوندي وعن جيرارد مارتن وعن المدافعين وبس ناخذ وبعدين بيفوز بالدوري بس مورينيو عندك هالموسم حط بالك وشوف اللي وراك متفائل في مورينيو. انزين ناخذ اتصال. الو مساء الخير. اتصال من خارج المملكة على 00973174555556. الو مساء الخير.
3: مساء النور والسرور كابتن هاني كيف حالك؟
2: مساء الخير يا طه. وانت دخلت في اثناء ما احنا بنتكلم عن ارسنال تشيلسي هذا الاسبوع. كل موسم انت بخير حبيبنا طه.
4: انا مساء ابو علي اقول قريبه الاخ طه ما اتصل الارسنال هالسنه مرشح فوق العادل للبطوله.
3: بس يكون الخير كابتن طه منور كابتن فيصل يعطيكم العافيه عودا حميدا. يعني استقدنا الاجواء هذه بس الحمد لله ان رجعت الاجواء.
2: شكرا لك
3: يا رجع برنامج المفضل يعني 17 سنه واخيرا احنا نبدا الموسم احنا مرشحين واحنا ندافع عن اللقب.
4: نعم
3: اول مره صاحب علي
2: شوفكنا عاد الحين هو مرشح وهو يقول لك ايش اسمه ركز في دوري الابطال
3: ما انا بالدوري يعني. ما عندي مشكله تقول لي الدوري الابطال اقول لك بالدوري رابطي.
2: زين عندك تشيلسي طه.
3: اول شيء بتكلم عن سوق ارسنال يعني
2: على سريع طه الله يخليك لان
3: عندنا ابشر ابشر سوق مخيب للامال ممكن اضافه برونو جامارش ويا كونسا كقوه دفاعيه بس انت ما تحتاج في ذا الشيء تحتاج تضيف في الهجوم لكن اللي صار في ارسنال نفرق الهجوم يعني خروج 3 لاعبين او 4 لاعبين واضافه لاعب واحد فقط يعني ذا الشيء ممكن يخلي ارسنال ممكن يخش في سوق يناير او ينتظر بعض الفرص ايا كان. بالنسبة لمباراة قمة الجولة أرسنال تشيلسي يعني تشيلسي ممكن في وضع كويس فورمة ممتازة لكن النقطة السلبية في تشيلسي إن آخر المباريات قاعد يسجل 6 أهداف في مبارتين واستقبل 5 يعني هنا يبين ضعف دفاع تشيلسي. صحيح هجومه قوي ما ينكر لك الشيء بس أرسنال مثل ما تكلمنا من الموسم الماضي أرسنال بيكرهك في الكورة
2: طيب.
3: يبي يفوز بأي شكل نفس ما صار ضد أستون فيلا
2: أشوى اعترفت
3: الحمد لله ترفت قايل لك انا من ذاك اليوم قايل لك بيستمر على ذا الاسلوب. مباراة استون فيلا كان ارسنال بس يبغى ياخذ 3 نقاط باي شكل من الاشكال لان ما شفت انا فرص يعني استون فيلا اللي يعاني من بناء فريق جديد عذب ارسنال يعني لو ان المرتدات اللي حصلها استون فيلا حصلها لاعبين تشيلسي روجرز بورمر جو بيدرو ترى ممكن ارسنال يخسر كانت اتمنى ان المدرب يلتفت حق ذا الشيء. الاخبار ان موسكيرا مصاب ما راح يكون موجود ضد تشيلسي. برونو جامارش غاب عن التدريبات ممكن يتواجد ممكن لا بس الاغلب انه بيكون في اختبار بس الاغلب لا مو اساس بيكون بنش.
2: عندك ثقه في كونسا طه؟
3: اي عندي ثقه في كونسا
2: اوكي
3: تمام عندي ثقه. عندك ابو علي عندك ثقه في اريولا بيجي بك مركز اوروبي؟
2: شوف فهمني غلط هو
0: شوف
2: فهمني فهمني غلط هو عنده باص مدافعين يعني انت سليبة مو موجود ما عنده مشكله موسكيرا مو موجود ما عنده مشكله
3: تمبر
2: مو موجود ما عنده مشكله عنده 16 مدافع
0: انت من مدافعك الجديد ذي كوناتي الجديد جاكي
2: جيرمي جاكي
0: الله
2: عجبك
3: بو علي
0: زين حق تقسيمه
3: عارف ارسنال لو يلعب بالمدافعين يمدي بس مدافعين بدون وسط بدون هجوم تشكيله مدافعين من الدفاع للهجوم
2: صحيح صحيح صحيح زين،
3: يعطيك العافيه.
2: يعطيك العافيه طه، شاكرين لك
3: على الاتصال
2: بالتوفيق.

0: فيس. زين شباب، الكابتن طلال تشيلسي ارسنال. بعد اتصال بعدين نروح لكابتن طلال. الو، مساء الخير.
1: النور ابو علي،
0: حيا الله ابو مجيد الحبيب.
1: يعطيك مساء الخير على الكبوتن،
0: مساك الله بالنور، كل موسم انت بخير.
1: الله يسلمك
2: ويعطيك
1: الصحه. في طه الثاني
0: يقول يقول يعني حتى لو خلاص، يعني هو تخلى عن فكرة ان ارسنال بيلعب لعب احلى من الموسم اللي راح وتأكد، بس يقول لك ما عنده مشكلة، يعني هو المهم الفوز بالنسبة حقه.
1: الحقيقة المهم الفوز، ها؟
0: مهم
1: الفوز. والله زمان يا جمهور ارسنال.
0: زين، على السريع ابو مجيد، هذه المباراة ومباراة الليلة، واذا نزلت تشكيلة الريال والله لا.
1: لحم راحت ايام انشيلوتي نزل التشكيله قبل 5 ساعات بعد الحين رسمي، ما في الا قبل ساعه تنزل المباراه التشكيله.
0: اي واحد بيسرب التشكيله باشر غدا، ما في مورينيو يقول لك ما عندنا واحده من ثاني،
1: ما في. فاول مباراه الليله بعلم مباراه الليله، يعني هو يمكن انا اعتبره اول اختبار حقيقي حق الريال هذا الموسم بعد المباريات اللي لعبها. اقوى مباراه بيتيس أوي، مباراة صعبة. بيتيس فريق حتى لو خسر آخر مباراة في الدوري، لو تلقى فريق منظم، فريق يملك عناصر جيدة، وفريق على أرضه يتعب أي منافس، يعني سواء كان ريال مدريد ولا برشلونة ولا أتلتيكو. فنبي نشوف تعامل مورينيو مع أول اختبار حقيقي في الدوري. لكن أنا متفائل من الفريق، دائما بداية الموسم النتائج الإيجابية هي اللي تكون مهمة، وهي اللي تساعد اي مدرب انه يبني الفكره اللي موجوده في باله. مباراه يوم الاحد تشيلسي وارسنال، مباراه صعبه، يعني تتكلم عن رضينا ولا ما رضينا، هو البطل وهو المرشح الاول ارسنال. فلكن يعني انا اشوف الفرص اللي ضيعها استون فيلا في مباراه ضد ارسنال ممكن ما يضيع هجوم تشيلسي في المباراه هذه، بالرغم من قوه ارسنال الدفاعيه. أنا أتوقع أن يعني المباراة تكون ما بتكون مفتوحة، لكن أتوقع تشيلسي ما راح يفرط بالفرص إذا يوصل في هذه المباراة، يعني أساس إنه هو هي. أنا أتوقع هذه المباراة اللي بيسجل أكثر بيقدر يوصل، أو اللي بيقدر يوصل للمرمى أكثر هو اللي بيفوز.
0: صحيح. يعطيك العافية أبو مجيد وبالتوفيق.
1: يعطيك. بس قبل لا نختم، يمكن أنت ذكرته استمرارية مشكي وكريستيانو في بداية الحلقة، وأنا يعني أنا اليوم مستمتع في الحلقة. عندك كباتن اثنين من أجيال مختلفة، واثنينهم يعني متحفين ومستمتعين بآرائهم، لكن أنا أقول في استمراريات كثيرة في كرة القدم، لكن نفس استمرارية هون اللول وعبد الله الشوملي في الشامل ليج ما راح تحصل.
0: حبيب يعطيك العافية. شكرا لك يا أبو مجيد. انزين، هو قال اثنينكم من اجيال مختلفه.
3: زين، وانا احنا نفس العمر.
0: نفس العمر، وانا من اي جيل
2: انا؟ يعني يمكن تلعب في الفئات. كان كابتن طلال
0: ظهير
2: كان
0: ظهير يمين والله. انزين، اليوم سالوا ارتيتا في المؤتمر الصحفي كابتن طلال، يقولون حق ارتيتا ان الونسو يدرب اللاعبين على اللي يدربون فيهم مال الرقبي،
2: يعني
0: يستخدمون
3: عشان السرعات الثنائيه.
0: ايوه قال احنا حتى احنا نستخدم. فالارسنال فريق بدني قوي دفاعيا، منظم، مرصوص رصه قويه من الناحيه الدفاعيه، فكل الفرق تلعب مع ارسنال بهذا الانطباع، بهذه المعرفه. فايش رايك انت في هذه المباراه كابتن؟
3: ديربي لندن والمواصفات كلها اللي ذكرتها، لما يجي واحد ضد واحد بتكون في مصلحة تشيلسي، لأن تشيلسي متعود من على أيام مورينيو يلعب بهاي الأسلوب.
0: نعم.
3: وأنا شفت مباراة تشيلسي ومع فولهام، لما كان 3-0 كان رجعوا فولهام 3-2 كأنه.
0: هذه برايتون.
3: وبعدين تشيلسي سجلوا، كانوا يسجلون بالمرتده السريع بالعقاب.
0: صحيح.
3: انت حين قلت الارسنال اذا جت عليهم فرص مع تشيلسي غير بيكون.
0: صحيح.
3: فانا اعتقد ان تشيلسي تمارينهم كانت كلها على اساس ان احنا مثل ما يقولون اضرب وهرب
0: وهرب. هذا تشيلسي.

0: هاي تشيلسي لان امكانيات الارسنال اكثر.
1: صحيح.
0: الثقل اللي في الارسنال عقب ما تتوج بطل والاستقرار بالمدرب اكثر. لكن في المباراه انا بعد تشيلسي ترى. انا اللي كياني اللي سمعتي واللي قوتي.
1: مو انت. انت تقصد تشيلسي. انا قلت يمكن انتقلت انت من يونايتد راح تشيلسي.
0: لا لا ما انتقل من يونايتد صعب. ف تشيلسي انا اعتقد انه بيعاقب الارسنال لان الارسنال يحتاج بعد هزه.
1: صح.
0: عشان انه يكون يوتعي من البدايه.
1: لو كنا ننتظر هذه الهزه بيني وبينك.
0: هذه المباراه بتكون هي الهزه.
1: في هزه.
0: نعم. انا اتوقع ان تشيلسي يفعلها.
1: كابتن فيصل عندي سؤالين في هذه المباراه لك انت شخصيا. جمهور ريال مدريد احسه قاعد يتعاطف مع الونسو.
2: لانه ما اعطيناهم فرصته له.
1: انت وياهم بعد؟
2: اي قلت لك انا ذيك المره ما اعطيناهم فرصته ما صبرنا عليه وهذه نرجع حق السؤال الاولي. اللي قلت لي كم مباراه نقدر ننظر على
1: المدرب
2: الفرق العوده ما تنظر.
1: ما في صبر.
2: فالونزو مدرب عنده فكر واللاعبين خذلوه في منريل يعني. ف انا اقول لك بيسوي شغل بس يحتاج انه هو يحسن شوي بعض الجوانب خصوصا في الدفاع. الفريق يسجل بس قاعد يستقبل وايد اهداف.
1: صح.
2: بحكم ان الفريق وايد يسوي جامب فوق والفريق تقريبا كله قاعد يهجم مع البالانس اللي يصير ورا بس في بعض الامور تفرق. بلس يعني انت من ساعه قلت لي عن روبرتو مارتينيز وانا مش اسمه روبرتو سانشيز اقصد الحارس. من البدايه ما كنت مقتنع فيه حارس خيار ترى. الحين ايميليانو شوي يعني احس ثقه ازيد في الجول خبره ازيد.
1: صح.
2: بس تحتاج حارس شوي يساعدك في البلداب وهاي الاشياء لان الونزو يعتمد على هاي الامور.
1: السؤال الثاني هل عنده الونزو النوعيه اللي تخليه يلعب الكره اللي هو يحبها؟
2: عنده
1: غير الثلاثه اللي فوق
2: طالع القائمه مال تشيلسي.
1: لا تستعجل اصبر
2: قول
1: غير الثلاثه اللي فوق غير روجرز وبالمر وجواو بيدرو من اللي يقدر يلعب كره الونسو؟
2: انت شفت انه هو راجع لافيا لا
1: اي لافيا جوستو لعب خط الوسط كايسيدو مصاب.
2: انا بقول لك الحين القائمه احنا قلنا بالمر و
1: اي هاي الثلاثه هم
2: روجرز هذولين اساس المنظومه
1: علامه الفوارق اللي
2: بالضبط. تعال حق النص محطوط عنده لافيا هو شاري هندرسون يبي يلعب خبره يكون كان يبي تشاكا بس سندرلاند ما وافقوا بلس طالع قائمه الدفاع اللي عنده ريس جيمس بيساعده وايد ريس جيمس لانه صراحه لاعب سوبر.
1: اوكي اذا لعب مباراتين ثلاث مباريات على بعض
2: بيلعب. احس الحين رجع حق رتم
1: احس قاعد تميل حق تشيلسي.
2: هو في المباراه ارسنال بيفوزون لان ارسنال عنده ثبات في المستوى يعني ومساعده قال انه كان داش مباراه يعني استون فيلا بفوز باي طريقه. فهو مو بفوز باي طريقه هو اوكي صدق انه هو ضاحى في عناصر فوق بس الفريق الحين ثابت. الفريق عنده طريقه لعب عنده اسلوب لعب عرفت. حتى في استحواذه على الكوره طالع اللاعبين شلون يتحركون كل واحد عارف مركزه
1: ارسنال. هاي تتكلم
2: بس
1: فريق ما في يعني حد ادنى حتى من الجمال.
2: ما تبي الجمال ايش
1: تبي انشيلوتي؟
2: عن انشيلوتي كان يفوز بالجمال ويا مدريد
1: حد ادنى
2: ولا حد ادنى انت اهم شيء تفوز.
0: هو الفريق اللي ينافس يبي الفوز
2: بالضبط
0: اهم شيء. الارسنال الحين وصل لذي المرحله اللي هو عارف نفسه انه اقوى المرشحين.
1: كابتن اذا فرق كل موسم تصرف لك 400 500 600 مليون تقول لي بس انا ابغى افوز وخلاص مو منطق يعني ما انا ما احب هذا المنطق يعني.
2: انا شريت يعني صرفت هالمبلغ عشان جماليه الاداء
1: كره القدم ترى لعبه ترفيهيه في بالدرجه الاولى مو لعبه مصارعه
2: هاي في امريكا.
0: بعدين بدايه الموسم يمكن للحين انت مو في المود.
2: صح.
0: اي لا لازم على الاقل انا يجمع نقاطي ما اخسر منها. الونسو تقول عن ريال مدريد ما صبروا عليه ما يقدرون يصبرون عليه لانه ما قدر هو على قرفه الملابس. شوف اليوم مورينيو لما يطلع لاعب مثل فينيسوس والله مبابي ما في لاعب يطلع وتعابير وجهه تقول انه هو غضبان
1: زعلان. صحيح.
0: فهذه لها دور كبير في
1: ارسنال تشيلسي نتيجه
0: إذا مو بتعادل تشيلسي
2: 2-1 أرسنال.
1: حلو 2-1 أرسنال.

0: الجولة الرابعة تفتتح الليلة بمواجهة ريال مدريد، مواجهة بيتيس أمام ريال مدريد، يوم السبت أتلتيك بلباو أمام أتلتيكو مدريد، يوم الأحد فالنسيا برشلونة. برشلونة 9 نقاط، ريال مدريد 9 نقاط، أتلتيكو وألفيس وأوساسونا ب7 نقاط. كلمتين قبل لا ندخل في المباراة، كلمتين في قضية خوليان ألفاريز وأتلتيكو وبرشلونة. كابتن طلال،
1: والله شفنا في المباراة لما كان في آخر الوقت خلوه يخرج من الملعب، يقول لك بقرار إدارة. احنا أثناء المباراة الإدارة تغر في ذي التوقيت انه لا يروح حق الجماهير ويروح يطلع. اعتقد ان الأمور يعني كانت خلاص وصلت لآخر مراحلها بينهم.
0: كابتن فيصل، الموضوع شائك شوي لان اللاعب عنده رغبه، الاتلتيكو ملزم من وجهه نظر اللاعب ملزم بعقده، وفي عنده عرض من برشلونه، فالكل كل كل طرف لو عليه في هذه القضيه.
2: انا عندي سؤال حق اتلتيكو مدريد.
0: اسال المايك.
2: لا انت لا تجاوب. اتلتيكو مدريد، انت مو اتلتيكو مدريد، انزين اتلتيكو مدريد فريق يبي ينافس ولا يبي يوصل الثالث كل سنة؟ يا أخي الحين أنت من يسميوني؟ أوكي تعادل لعب، وصلت فاينل تشامبيونز مرتين، جبت يوروبا ليج وما أعرف شنو، بس أنت الحين عندك جوليان ألفاريز زين، وعندك ذي النخبة من القائمة، لا تقول لي قائمته مو بزين. لا، كلاعبين كمستوى من أحسن ما يكون، من أفضل لاعبين، مو أوكي أفضل لاعبين توب 10، بس في هاي لاعبين يعني لو يروحون فريق ثاني ترى يصيرون نجوم. فانت تبي تنافس ولا لا؟ يا اخي ما تعرف تحافظ على نجمك بذي الطريقه؟ انت قاعد تحافظ على نجمك ان انت والله لو تم احنا شنو المشروع اللي بتسوي؟ كل سنه قاعد تطلع الثالث الثاني،
1: اذا وش لا ايش لا ايش لك في اذا هو ما عنده رغبه
2: بالضبط
0: في عقد كابتن.
1: زين ما بس اخليه بالعقد وهو ما يبي يلعب يبين واضح.
0: ما كان يبغى يبيعها حق برشلونة تحديدا. لو جاء عرض ثاني من مكان.
2: مو هني السؤال.
0: بس هو ألفاريز ما يبغى يروح إنجلترا.
2: هني السؤال اللي يطرح نفسه. أنت ما تبي تبيع حق برشلونة صح؟ بتنافس. أنت عقليتك عقلية فريق ينافس.
0: أنت حين ضد من في هاي القصة؟ ضد إدارة أتلتيكو مدريد.
2: وسيميوني ويوم الشوملي بعد.
0: اليوم سألوا سيميوني في المؤتمر الصحفي، قال الموضوع القصة مثلها مثل 20 سنة، قبل 20 سنة برشلونة ريال مدريد اثنينهم في مكان واحنا نحاول.
2: يعني هو تعرف شنو معناته؟ تنظر ريال مدريد وبرشلونة يصيرون سيئين
0: عشان انت
2: تاخذ الدوري، وهو في ذي الموسمين او الثلاثة اللي خذ فيهم الدوري ترى هاي اللي صار. برشلونة ومدريد كانوا سيئين، هو ضرب ضربته وخذ،
1: ولا بيصير شيء ثاني غير هاللون
2: بالضبط.
1: في اسبانيا اسبانيا جلاسكو وسلتك نفس الشيء.
0: اول اختبار كابتن لريال مدريد، يعني بحسب على الورق هذا اول اختبار في بيتيس ضد بلغريني. بلغريني من زمان صح مع مع مع بيتيس. إيه يعني من اعتقد 2020 يمكن ست مواسم مع ها شو يقول له بولولو ما اعرف شيء. فقول
2: مباراة صعبة. ليش صعبة؟ مدريد من 2021 لليوم ما فاز في ملعب بيتيس.
0: اوكي.
2: يعني تعادلنا وخسرنا. اوكي لنيون ملعبنا نفوز. بس اذا نروح هناك لا، مباراة خارع يعني ملعب يعني يخارع. بس انا كل ثقة في مورينيو. مورينيو منيا تحس انه حتى النجوم بداوا شوي ها يتنفسون. انا اخوف من ذي القومة لان نفس الشيء اول ما يالونزو اول ما ذي، بس بنفوز انزين. ف مورينيو يعني تعرف للحين ما في مثل ما نقوله احنا بالبحريني، ما في نجم عار عن
0: تونا
2: بصير.
0: وحتى هو مورينيو في كل مؤتمر يقول بتصير
2: الشرارة موجودة. الشرارة وين؟ في فينيسيوس. فينيسيوس لأن يعني أنا أحس أن مورينيو مو بعاجبه سيستم أن أنت

0: دش وتسوي لي الهليلة ذي كلها والفاوضة والجمهور يصفر ولوي وهو مستفز في اللعب. فينيسيوس لاعب سوبر ما نختلف, بس
1: محمد فينيسيوس في البحرين
2: بس ما بين عليه هالشيء في هذا الموسم لحد الآن. بس يبين ان في تأثيرات مورينيو عليه. مورينيو يمكن الهاجس الوحيد في مباراة برشلونة لو خسرها
0: بالضبط
2: تطلع العيوب اللي فيه بعدين,
0: نفس اللي صار يوم يوم يوم طلع يوم موضوع كاسياس والتسريبات وهاي الاشياء. بس كابتن المشكله تعرف شنو, انه هو الحين وهو قاعد يطلع وهاي الاشياء لا يغرك مورينيو انه هو قاعد يضحك. مورينيو انا شفته وهو يضحك, هاي الضحكه ذي
2: زيف
0: فيك
2: لكن بيفوز في مباراه اليوم.
0: اي لا لا
2: لانه هو جد يعني يعطي المباراه جديه طوال التسعين دقيقة. ما يعني تقول اتراها والله شيء على انه انا بفوز على الفريق, لا جدية.
1: انا عندي سؤال محتاج اجابة صريحة كابتن عن مورينيو. مورينيو من 10 سنين والناس تقول انه انتهى.
2: نعم.
1: الحين هو في اختبار كبير ويكاد يكون هذا الاختبار اكبر اختبار في مسيرة مورينيو.
0: اخر اختبار
2: هو هو هو درب في الريال وعانى الأمرين من برشلونة ساعتها, لكنه فاز بدوري وفاز بكاس معاهم. قدر يخطف منهم هاي الأغبين, لكنه هو راجع مرة ثانية لمدريد وهو عارف شنو اللي دار في مدريد طوال هالعشر سنوات اللي هو تراكم. وتلقاه في كل مرة وهو يحلل في كل أماكن في التلفزيون شنو محتاج الريال, شنو يبغي حق الريال. فكون اليوم هو وصل للمدرب اكيد انه هو عارف من خلال الانتدابات اللي يابهم او من خلال الصمت الرهيب اللي كان قبل بداية الموسم. ما تعودنا من مورينيو انه يعني من غير تصريحات قوية ومن غير تصريحات نارية, لكن شفنا هذه الاشياء على ارضية الملعب. انا واحد مو مشجع حق ريال مدريد ولا مشجع حق طريقة مورينيو, لكن اللي شفته في ريال مدريد في الجولات اللي طافت أداء مثالي حق ريال مدريد. في قوة هجومية, في فعالية من الدفاع, في تحرك من النص, يعني كل أمور الفريق 10 على 10.
1: في جماعية مهمة, ولكن الأفضل أعتقد جود بلينغهام.
0: أيوة توظيفه بعد
1: هذا الموسم, موسم 100 نقطة بين برشلونه وريال ولا لا؟
0: احس اي يعني انت يعني شوف الحين انا اللي شفته في المبارتين اللي طافوا في توظيف حق اللاعبين من احسن ما يكون. انا وياك كابتن طلال هجوميا الفريق يعني قاعد يهجم, قاعد يذكرنا بطريقه المرتدات اللي قابل مع اوزيل وبيل وبنزيما ورونالدو, الا انت واصل للجول 4 ثواني انت او 4 تاتشز اقصد انت واصل للجول. ترى قاعد تطبق الحين, يمكن الناس ما قاعد تلاحظها لان احنا ما تسجل منها جول, لكن ويا المباريات الجايه بتشوف انه في فرق, خصوصا الفرق اللي قاعده تطلع فوق او في الكورنرات مثلا الفريق كله رايح منطقه الجزاء, بتشوف ايش قد الكاونتر اتاك بيكون سريع خصوصا في وجود فينيسيوس ومبابي. في نقطه بس بقولها عن مورينيو. مورينيو اوكي من 10 سنوات الناس قالت انه هو اختفى, وانا كنت من الناس اللي قالوا خلاص يمكن يعني هي اكسباير يعني او انتهى. بس انه انت لو لو لو بتي حق الفرق اللي هو يوادها فنربخش على بنفيكا على ذي الاشي, يعني
1: توتنهام
0: مو نفس
1: يونايتد.
0: اقول لك انا دور مشاكل ذي ليش يعني بطاريهم عبير انزين مو نفس الليفل اللي هو في مدريد. في مدريد علاقته طيبة ترى, هو ويا الجمهور ويا بيريز ويا الإدارة
1: محبوب,
0: بلس انه ال ال ال يعني هو يعرف يدير النجوم صراحة.
1: صحيح.
0: شفناه في تشيلسي, شفناه في مدريد يوميا, يوم راح يونايتد انا قلت لك يونايتد كان فاوضى حزاته.
2: مع يعني ذلك حقق معاهم 3 كؤوس
0: بالضبط,
2: ويمكن 7 لاعبين استلموا الكاس وهم بعكازات.
1: انا في خيار واحد ما فهمته واحس بيتغير, برناردو في مركز 6
0: يلعب بالخبره والله يلعب بالخبره.
1: فانت راضي؟
0: انا عاجبني مكانه, يعني مو هو مو 6 هو 8 لان ساعات شو اسمه ذوك ياما والفيري ولا شو اسمه ذوك كامافينجا او جواميني اللي رجع بعد بيكون انه هو 6 وبرناردو هو بيكون هو الكونكتر مع عادي، لأن ترى آخر السنين ترى برناردو كان ثمانية ويا

0: هيب في سيتي. ف يعني هاي اضافه ترى زين، انت تحتاج عنصر خبره في الفريق في النص، بلس هاي اللاعبين نوعين من اللاعبين يعرف يخلي بلينغهام يطلع فوق او يطلع بالكره فوق لما الفريق ينتقل. احنا كنا نعاني لان بلينغهام يطلع فوق ما في كافر ورا، ونقول احنا الروتيشن هو ما يسوي مع باقي لاعبين النص مع فالفيردي، ودي تحتاج لاعب يعرف يسوي كنترول على النص.
1: انا موضوع 8 و6 هاي بتناقش وياك ان شاء الله في مناسبات جايه، لان ما ودي اطول والحلقه قاعده تمشي، والشومالي عنده سؤال يقول مورينيو اساسا تم انتدابه من اجل ترويض اللاعبين ولا من اجل انتشال الفريق من الناحيه الفنيه؟
2: وخلي اكمل كلام، بلينغهام من كاس العالم وهو متوهج.
1: صحيح
2: صح. اكيد هو على اساس ان انتشال الفريق، لكن احنا شفنا وسمعنا ان اللاعبين مسيطرين على غرفه الملابس مع المدرب اللي قبله. ف مورينيو حازم، لما يجي مورينيو بقيمته وبقوته يمكن يسيطر على هاي النجوم اللي يخليها تطلع أدائها الفني بعيد عن أي شيء ثاني. لكن للحين ما التقينا مع سيميوني، للحين ما التقينا مع برشلونة. هذه اللي تجيب لك، تعرف المفاجأة في شنو؟ المفاجأة إن أنا وأنا قاعد صدقتني الحين شد عضلي.
1: بس مد انا كنا متعورين،
2: تكلمنا عن مورينيو والهجمات المرتده قصاد الشدع.
1: اذا يروض والله ينقل الفريق الى منطقه فنيه، يعني تقدر تضع الثقه في انه راح يوقف طوفان برشلونه.
0: شوف انا احس الفريق مع النجوم يحتاج مدرب، يعني مو مو مو مثل ما نقول مبتدئ او جديد. انت جبت الونزو كان توا موسمين مع ليفركوزن، تبي يسيطر على هالكم الهول من النجوم. يمكن الوحيد اللي نجح في ذي الشيء ترى زيدان، بحكم ان زيدان راني من عالم ثاني يعني كلاعب كرة قدم كان،
2: وكان برشلونة مو في وضعه.
0: لازم
1: تبغي تشكيلة ريال؟
0: اي تفضل.
1: كورتوا،
0: اي
1: دومفريز صديقك
0: حبيبي والله،
1: كوناتي صديقي، هاوسن صديق كابتن طلال، كوكريا، فالفيردي كامافينجا دبل ستة.
0: اوكي
1: بعدين تقول لي ثمانية برناردو ثمانية، شلون ثمانية صح؟
0: لا ثمانية فالفيردي
1: بلينغهام يعني. بلينغهام عشرة، اردا جولر، فينيسيوس، امبابي.
0: اي اوكي
1: انزين، هذا بالنسبة لتشكيلة الريال. بالنسبة لتشكيلة ليفربول، طبعا ما يلعبون ضد بعضهم لا حد يفهمنا غلط.
2: نعم.
1: ليفربول ما فيها تغيير الا باستثناء الظهير اليمين. توقع من ظهير يمين ليفربول اليوم؟ يلا اذا قلت لك جائزه
0: قبل لا تشوف. شوف والله ما
1: لا تشوف.
0: شوف
1: يلا عطني
0: ظهر يمين. هذه جاكي.
1: ها لا لا لا
0: جاك جاكبو.
1: لا
0: جاكبو
1: اراوخو.
0: اراوخو اخيرا لعبتوه مسكين.
1: اراوخو جناح يمين. انزين لازم اسرع. بالباو واتلتيكو هذه ما بنوقف فيها، وقفنا عند الفاريز، فالنسيا، برشلونه. كابتن شلي انت مستانس فيه في برشلونه هذا الموسم على الاقل في ثلاث المباريات اللي شاهدناها؟ شفنا رافينيا في مركز المهاجم، رايك فيه؟
2: رافينيا حتى الموسم الماضي بدايه الدوري كان ممتع وكان متالق، ويحصل لك نجم المباراه في مبارتين من ثلاثه ومن اربع. اعتقد ان يعني برشلونه قاعد يقدم المستوى، لكن بعد برشلونة ينخاف من الهفوات اللي تصيد في احدى الجولات، ويمكن هذه واحدة من اخطر الجولات اللي على برشلونة.
1: اذا انت تقبل برشلونة بهذا الوضع، يعني انت راضي انه يسجل خمسة يجي عليه جولين، يسجل اربعة يجي عليه ثلاثة، يسجل ثلاثة يجي عليه اثنين؟ اوكي
2: تشوف في مباريات اللي تسجلت عليه اثنين او ثلاثة مو فريق قوي اللي ذاك الزود عليه، فهو تلقى ما حط أهمية قوية في الدفاع.
1: نعم.
2: لو هذا الفريق هو ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، أنا يعني سجل على ثلاثة، بيكون حرص أكثر في الدفاع وبيكون في انضباط أكثر.
1: في إيطاليا أعزائي المتابعين، جولة ثالثة، مباراتي قمة أو ثلاث مباريات قمة، يوفي، ميلان، إنتر أمام نابولي، روما أمام أتلانتا. لازم أوقف عند

0: مجبورين ميلان يعني اختيار ما تعرف من اللي يحتاج يعالج الثاني.
1: شوف انا بالنسبة لي حاليا اختيار اموريم حق ميلان هو يعني بيرفكت. ليش؟ ميلان مو ميلان زمان اللي احنا نعرفه. نفس الشيء يعني حاله حال يونايتد, انه هو قاعد يحاول يرجع ثقته ويرجع الامجاد مثل ما نقول. فاموريم من المدربين المتميزين يعني, كنت طالعني يمكن يطالعني زين.
2: لا انا مع البيئه
1: مجتهد يا اخي, هو والله مجتهد ويحاول انه هو يضيف. يعني
0: بديت احس انك مع المدربين اللي يلعبون بخمسه يعني ثلاثه اربعه ثلاثه وهاي المشتقات يعني.
1: مشتقات لا مو عن بس انه يعني شوف انا مع المدربين المجتهدين اللي يبين اسلوبه وطريقه لعبه في الملعب. يعني بتجي بتقول لي اربيلو الله يوافقه في فولهام
0: شغال,
1: الله يوافقه في فولهام انا الله يوافقه بعد لا نطلع الحين بعد احد يقول لي اربيلو
0: شنك مو
1: اربيلو اربع يعني زين. بس انه اموريم الونزو هاي مدربين يعني يبين شغلهم في الملعب, يبين اجتهادهم, يبين مثل ما تقول الجوانب الفنيه التكتيكيه في الملعب, عرفت؟ فاموريم اليوم في وجوده مع ميلان يعني انا اشوف انه مناسب, خصوصا ان الدوري الايطالي الرتم فيه شوي يعني مو نفس الانجليزي الاسباني وذي, وعندك مساحه ان انت تطبق افكارك يعني, عرفت؟ وعنده لاعب هناك يعني انا احس انه هو اللي بيكون العلامه الفارقه في ميلان اللي هو غونزالو راموس. اي يعني
0: انا تعرف ليش شفت هناك قاعد اطالع هناك
1: ليش
0: توقعتك تقول لاعب ثاني
1: من؟
0: بس ما قلته
1: في ميلان.
0: اي
1: من مودريتش
2: السرعه تفيد أموريم مع ميلان. يعني تشوف سرعه الدوري الانجليزي كانت ما تناسب اسلوبه
1: صح,
2: عكس الحين مع الدوري الايطالي تناسب اسلوبه
0: وتخلى عن اسرع لاعب عنده. لكن
2: نعم
0: من اسرع لاعب عنده
1: ليو.
0: ايه ميلان
2: ليو
0: مشى خلاص,
2: ما قالوا راح الحين هو في فنربخشة مر وين راح
1: بس ليو هو بيطلع كون
0: ايه. فانا اقول لك هو تخلى عنه يعني.
2: كم رايح ب 25 مليون؟
0: ما اعرف والله انا ما اعرف الملايين.
2: عطوه 100 مليون مويه
0: انا حدي حدي صفرين كابتن ما نقدر
2: 100 دينار يعني بس
0: اكثر من صفرين ما
2: لكن
0: ما اعرف اقرا ارقام.
2: شوف بيئه أموريم, انا وياك مدرب كان مع بورتو
1: لشبونة
2: مع لشبونة سبورتنج لشبونة, لكن لما جاء اليونايتد ما كان منتج جدا كلش, لان الفريق كان يمكن 10 جولات ما يقدم مستوى
1: صح.
2: ايه لكن مع الميلان بتحصل الكره الحلوه الكره, ورغم انه يلعبون ايطاليا لعب دفاعي لكن بعد بتحصل كره ناعمه في الاداء.
0: من يفوز؟ يوفي ميلان.
2: انا اتوقع ان المنتخب الايطالي بيرجع بقوه من خلال هذا الموسم, لان كل الفرق القواي في ايطاليا جاده وكلها باديه بدايه جيده. انا اتوقع الميلان يفوز.
0: ميلان في يوفي المباراه
2: 1-0.
1: لا يوفنتوس بيفوز احس.
0: يوفي
1: اي 2-0.
0: زين
1: معناه انا احب مريم
0: يبين.
1: زين في نقطة
0: انتر روما من يفوز؟ ما عندي وقت على النقاط خلاص.
1: عن روما فريق ترى ممتع
0: جاسبرين
1: اي مالين يعني مفجر. وفي نقطة تقول انه يعني شوفوا لوين وصل الدوري الايطالي, انه حتى مالين اللاعب اللي ما قدر انه هو يثبت نفسه في استون فيلا يمكن كان ليفل ها في دورتموند. الحين
0: انت ودك تقول شغله وما تبغى تقولها يعني مستحي تقولها
1: متردد في ايطاليا
0: كنك متردد. قول عادي ترى في الليج احنا عادي خلاص
1: عادي يعني. احس عقب بس من الدوري الايطالي احس خليه
0: من يفوز انتر والله
1: روما
2: نابولي
1: انتر ولا نابولي؟ انتر بيفوز. نابولي فريق للحين.
0: روما اتلانتا, روما فريق كابتن فيصل مع اتلانتا سوري
2: روما اتلانتا
1: روما مالين بسج.
0: انزين بما ان احنا خلاص راح نختم, شكرا لي عبد الرحمن ما قريته يعني ثنيان عبد الرحمن ثنيان, وشكرا لي قاسم على تحيتنا على البرنامج. العازمي يقول معذره ما في مدرب يروضه

0: هو مش جاي يعني. هو العازمي عنده مشكلة مع مصطلح ترويض، يقول لك هو مو جاي يعني مكان فيه كتب الكلمة، بس أنا ما أبغي أقولها. إنزين، أنا بعطيكم مباريات دور الأبطال ونعطيهم توقعات لأن ما في وقت. مباراة الكبيرة نابولي، لا ريال إنتر كابتن.
1: ريال
0: مدريد إنتر ميلان.
2: تبي مع النتيجة ولا بدون؟
0: لا بس من اللي يفوز.
2: مدريد.
0: أنا بردون ترى. ريال مدريد. بورتو مانشستر سيتي.
1: سيتي.
0: في بورتو المباراة.
2: سيتي إيش دعوة.
0: نابولي أرسنال.
2: أرسنال.
0: في نابولي المباراة.
2: أرسنال.
1: وأنا أقول بعد الأرسنال.
0: ليفربول أتلتيكو.
1: تعادل.
2: بتفوزون؟ يلا ليفربول.
0: برشلونة فاينورد.
1: برشلونة.
2: برشلونة أكيد.
0: فريق الكابتن يلعب مع فريق جديد في دوري الأبطال، تعرف شو اسمه هاي الفريق؟
1: هذا اللي صباح الخير ما ليش اسمه؟
0: فريق من أذربيجان اسمه صباح.
1: والله مو بعيدة ترى المباراة. في وين بتكون؟
0: شنو اللي مو بعيدة؟
1: مو بعيدة إن مانشستر ما يفوز.
0: على مين؟
1: على صباح الخير.
0: لا مانشستر يونايتد أمام صباح. ما تبغي تتوقع كابتن؟ ما ودك تتوقع حق هاي المباراة؟
1: لا اليونايتد بيفوز.
0: يونايتد
2: أكيد. أنا حسب بالنتيجة يونايتد بيفوز.
0: إنزين يعطيك العافية كابتن فيصل، شكرا لحضورك اليوم، شكرا لكابتن طلال حسن. وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من اف ام ليك. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم هاني اللولو، تحيات مخرجنا من الإذاعة عبد الله الشوملي، الطاقم قناة البحرين بقيادة المخرج أحمد الفردان. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم. مع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: Asher, Asher, Asher.
1: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عشته. لا خلا ولا عدم عشته وعشته حبايب عشته عشته.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

beni değil vahisini. Dur bahvani

بجروحي منا خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا

واخد من شوقي رجع شوقي بس اقترب مني ترى الدنيا فرص واخد من شوقي رجع شوقي بس خلي احكي لك مواويل وقصص

بالجروح. خلي الحب الصور لا تفكر حبنا غلطة ولا اسمع.

0: 그렇군요.
1: 바흐레인 FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

البحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه بحرين اف ام على هواك
4: Thank you.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: ألو،
1: أيوة مين؟
0: نسيتي صوتي ولا إيه؟
1: لأ بس
0: كل ما أفكر إن اليوم ده يعدي علينا وإحنا مش مع بعض بموت. وحشتني أوي. إحنا يمكن نكون سيبنا بعض، بس أنا حاسس إن إحنا هنرجع، صح؟
1: طب إنتي فاضية؟ ينفع أكلمك بعدين؟
0: أكلمك كده؟